0: إلى فرنسا، حيث أعلن الإليزي أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس اليوم وغدا ستشهد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والصحة، مع سعي الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية. كما سيبحث الجانبان تنويع مسارات إمدادات الطاقة والنقل البحري والسكك الحديدية في ظل استمرار إغلاق إيران مضيق هرمز. وجه أكثر من 100 سفير ودبلوماسي فرنسي وبريطاني سابق دعوة مشتركة إلى حكومتي بلديهما للتحرك من أجل ضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في مقال نشرته صحيفة لوموند. وطلب الموقعون باريس ولندن بترجمة اعترافهما بدولة فلسطين العام الماضي إلى إجراءات عملية، متهمين إسرائيل بتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا، وذلك عقب إعلان واشنطن تجديد العقوبات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغوط على طهران. نددت دمشق بضربة إسرائيلية بمسيرة قرب الجولان المحتل، أسفرت عن إصابة شخص في هجوم يأتي بعد أيام من غارات على قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية، أثارت انتقادا أمريكيا وردا غاضبا من إسرائيل. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه سيفرض رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة بعد دخول تعريفات أمريكية جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ، في أعقاب فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لك نجوى. إلى الفقرة الاقتصادية، وهي اليوم مع
2: زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية في منطقة الخليج، حاورته رولا أبي حيدر.
3: إلى فقرتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. قطر تقلص الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية تحت ضغط الحرب، إلى أي مدى باتت تداعيات الحرب تشكل ضغطا ماليا على قطر زياد؟
4: الحرب بدأت تضغط على الأولويات المالية لقطر مع اتجاه الدوحة إلى خفض الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية في ظل تراجع إيرادات الغاز الطبيعي المسال المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة بضغط من الحرب. بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، خفضت قطر ميزانيات بعض الإدارات الحكومية بما يصل إلى 30%، فيما تراجع الإنفاق على المساعدات الخارجية بنحو 85%. تأتي هذه الإجراءات مع استمرار تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة والاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز، ما أدى إلى توقف عمليات الغاز الطبيعي المسال إلى حد كبير منذ أوائل مارس الماضي. كما تزامنت تخفيضات الإنفاق مع اتساع عجز الموازنة إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام، بعدما تراجعت الإيرادات الحكومية بنسبة 23.5% إلى 10.4 مليار دولار. الدوحة لا تستبعد مزيدا من خفض الإنفاق بحسب فاينانشال تايمز، التي أفادت بأن الحكومة تدرس تخفيضات كبيرة إضافية العام المقبل إذا استمرت الأزمة حتى الربع الأخير من هذا العام. تشير هذه التطورات إلى إعادة ترتيب محتملة لأولويات الإنفاق القطري في وقت تواجه فيه الدوحة ضغوطا متزايدة للحفاظ على مواردها المالية مع تراجع إيرادات الغاز. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6% هذا العام، فيما قد تفرض إطالة أمد الحرب إعادة ترتيب أوسع لأولويات قطر المالية، خصوصا إذا طال تأثيرها على قطاع الغاز.
3: في موضوع آخر زياد، مليونير جديد في السعودية كل ساعة، فما الذي يدفع تسارع صناعة الثروة في المملكة؟
4: السعودية أضافت نحو 8700 مليونير جديد خلال العام الماضي، بمعدل يقارب مليونيرا كل ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المليونيرات إلى 348 ألفا بنهاية العام، أي ما يقارب ضعف العدد في الإمارات التي احتلت المركز الثاني عربيا بواقع 183 ألفا.

0: مليونير، وذلك استنادا إلى تقرير الثروة العالمي الصادر عن بنك يو بي إس السويسري. وبذلك تصبح السعودية الوحيدة بين الدول العربية ضمن أكبر 20 دولة عالميا من حيث عدد المليونيرات. تشكل الأصول المالية نحو 59% من ثروات المليونيرات في المملكة، لتحتل المرتبة 13 عالميا من حيث حصة الأصول المالية من الثروة. كما تبلغ نسبة الديون إلى الثروة نحو 6%، وهذه النسبة من بين أدنى النسب عالميا. تشير المعطيات إلى أن صعود الثروة في السعودية لا يرتبط بعامل واحد بل بعدة عوامل، من بينها تحسن ثقافة الاستثمار وتطور الحوافز الموجهة للادخار وتراكم الاستثمارات وارتفاع قيمة الأصول وخاصة العقارية، هذا إلى جانب اتساع قاعدة الفرص الاستثمارية في أكبر اقتصاد عربي. هذه العوامل عززت قدرة المزيد من السعوديين على الانتقال إلى شريحة أصحاب الثروات المرتفعة.
1: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
2: منجل بايرن ميونخ يحصد النقاط الثلاث.
3: عزيز منجلي والنشرة الرياضية، صباح الخير عزيز.
4: صباح الخير. البداية من البريمير ليج، حيث سقط مانشستر يونايتد أمام مضيفه هال سيتي بهدفين نظيفين في مفاجأة افتتاح الموسم الكروي في أنجلترا، رغم استحواذ اليونايتد على أكثر من 70% من الكرة خلال المباراة. وفي بقية مباريات الجولة فاز إيفرتون على كريستال بالاس بهدفين نظيفين، وإبسويتش على ساندرلاند بهدفين مقابل هدف، فيما خسر نوتنغهام فورست أمام ليدز بهدف نظيف. أما برينتفورد فسحق توتنهام بثلاثة أهداف نظيفة. وفي ألمانيا توج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألمانية على حساب بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف، وسجل للبافاريين نيكولاس براون ومايكل أوليزي، فيما قلص فابيو سيلفا الفارق لدورتموند الذي أنهى المباراة منقوصا بعد طرد رامي بن سبعيني. وفي إيطاليا استهل انتر ميلان حملة دفاعه على اللقب بفوز عريض على مونتا بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز نابولي على جنوا بهدفين نظيفين، وكالياري على بارما بهدف نظيف، فيما تعادل أودينيزي وكومو بهدف لكل منهما. وفي إسبانيا فاز إشبيليا على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه، فيما تعادل فالنسيا وسيلتا فيغو دون أهداف. وفي فرنسا سحق لونس ضيفه أوسير بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفاز ليون على تولوز بهدفين نظيفين خارج ملعبه، وتعادل لومون وبريست بهدفين لكل منهما، فيما انتهت مباراة نيس مع لوريون وتروا مع باريس اف سي بالتعادل السلبي. ويخوض باريس سان جيرمان مباراته أمام رين اليوم على ملعب روزون بارك في رين بدل ملعب حديقة الأمراء في باريس، بعدما تضرر العشب الباريسي جراء موجات الحر هذا الصيف. وقد فتح هذا القرار جدلا حول مكان مباراة الإياب، فقد اعتبر مدرب النادي الباريسي لويس إنريكي أن مبدأ المساواة بين الفرق يقتضي أن يخوض كل فريق مباراة على أرضه وأخرى خارجها. نستمع للويس إنريكي.
5: من المعلوم أننا نحب اللعب بأسلوب هجومي لإحراز الأهداف وأمتع الجماهير، بالتالي يجب أن يكون الملعب في أحسن حالاته. من المفترض كنا سنلعب في البارك دي برانس، لكن الظرف لم يسمح. كذلك أتوقع وجود مبدأ يقضي بأن لا نلعب أمام نفس الفريق في الذهاب والإياب في نفس الملعب، وهذا يجب أن يطبق على كل الأندية. مباراة على ملعبنا ومباراة خارجه، هذا ما أعلمه.
4: في المقابل رأى رئيس مجلس إدارة نادي رين أن مباراة الإياب يجب أن تقام في رين أيضا، معتبرا أن ناديه ليس المسؤول عن هذا الوضع. وستجتمع لجنة المسابقات في رابطة كرة القدم المحترفة يوم الجمعة المقبل بحضور الناديين للبت في المسألة. إلى طواف إسبانيا للدراجات، حيث فاز سلوفيني تادي بوكاتشار بالمرحلة الأولى من طواف إسبانيا للدراجات الممتد على مسافة 9 كيلومترات و400 متر في شوارع موناكو، وقطع بوكاتشار المسافة في 10 دقائق و57 ثانية بمعدل سرعة يقارب 51 كيلومترا ونصف الكيلومتر في الساعة، متقدما على البريطاني إيثان هايتر بتسعة أجزاء من المئة من الثانية فقط. وبذلك يرتدي بطل طواف فرنسا الأخير القميص الأحمر الأول في هذه النسخة، رغم أنه اعتبر قبل السباق أن هذا النوع من المراحل لا يناسبه. أما البلجيكي فاوت فان آرت أحد أبرز المرشحين فحل في المركز الثامن بفارق 9 ثوان. وتعد هذه الانطلاقة تاريخية، إذ أصبحت موناكو المدينة الوحيدة في العالم التي استضافت انطلاق الطوافات الكبرى 3. وتقام المرحلة الثانية اليوم بين موناكو ومانوسك على مسافة 225 كيلومترا. إلى عالم الفورمولا 1، حيث انتزع البريطاني لاندرو نوريس بطل العالم الحالي مركز الانطلاق الأول لجائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1 بعد التجارب التأهيلية التي أقيمت على حلبة زاندفورت. وسيبدأ سائق ماكلارين السباق أمام ثنائي مرسيدس، البريطاني جورج راسل والإيطالي كيمي أنتونيلي المتصدر الحالي لترتيب البطولة. أما فيراري فاكتفت بالمركزين الخامس والسادس، حيث تقدم لويس هاملتون على شارل لوكلير، وحل الهولندي ماكس فيرستابن سابعا أمام جمهوره، فيما قدم نيوزيلندي ليام لوسن أداء لافتا بالمركز الثامن بعد أن حل محل الفرنسي إسحاق حجار. ويقام السباق الرئيسي اليوم عند 3 بعد الزوال بتوقيت باريس على مسافة 72 لفة في آخر ظهور لحلبة زاندفورت ضمن رزنامة الفورمولا 1. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.

0: 47 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية في ساعتها الرابعة.
1: بعد ضربات روسيا دامية على أوكرانيا، ماكرون يتعهد بصواريخ اعتراضية لكييف. وزير الخارجية الألماني يوجه من العاصمة الأوكرانية انتقادات حادة إلى موسكو. 100 سفير فرنسي وبريطاني سابق يطالبون بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. إسرائيل تشن هجوما على جنوب سوريا، دمشق تندد، وكاتس ينتقد مغالطات باراك الذي اعتبر أن الجولان أرض سورية. إيران ستعتبر أي دولة تشارك في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضدها عدوا. كندا ستفرض رسوما تجارية على مجموعة واسعة من القطاعات الأمريكية. 6 دول أوروبية تدعو إلى فرض ضريبة استثنائية على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة. والسودان يصلي لهطول الأمطار على أراضي شققها الجفاف.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: إلى أخبارنا الثقافية والفنية، وهي معك سليم. غزو الذكاء الاصطناعي لمنصات البث الموسيقية يثير الجدل وقلق الفنانين.
0: نعم، حيث كشفت دراسة جديدة أعدتها منصة سبميت هاب عبر مختبراتها أن ما يقارب من 38.5% من الموسيقى الجديدة الصادرة عالميا في يوليو 2026 اعتمدت على الذكاء الاصطناعي في إحدى مراحل إنتاجها. وأوضحت الدراسة التي حللت أكثر من مليون عمل موسيقي أن 23.2% من الأعمال صنعت بالكامل بواسطة هذه التقنية. وتأتي هذه النتائج بالتوازي مع بيانات منصة ديزر الفرنسية التي أظهرت أن المقاطع المصنوعة بالذكاء الاصطناعي شكلت أكثر من نصف التحميلات اليومية الجديدة في يونيو. وأمام هذا التصاعد تتزايد تحركات منصات البث للحد من المحتوى الرديء و إتاحة الخيار للمستمعين.
1: وفيلم جوراسيك بارك في عرض سينمائي تحت النجوم في مدينة أوستوولد.
0: أدعوك يا نبيل في زيارة إلى هذه المدينة، حيث ستستضيف اليوم فعالية خاصة لعشاق فيلم جوراسيك بارك ضمن مهرجان سيني بلانير المتنقل في منطقة أورو ميتروبول دو ستراسبورغ. وسيتم عرض الفيلم الشهير للمخرج ستيفن سبيلبرغ الذي صدر عام 1993 مجانا عند الساعة 9 ليلا على ساحة أوستوولد في بواندو في عرض يستمر ساعتين ودقيقتين. لكن الفعالية ستبدأ منذ فترة الظهيرة، حيث سيتمكن الزوار بين الساعة 3 و9 ليلا من مشاهدة نسخة مطابقة لسيارة جيب رونغلر الشهيرة من الفيلم، إضافة إلى مجسم مصغر لعالم جوراسيك بارك. ومن الساعة 7:30 إلى 9 ستقام مسابقات وألعاب ترفيهية تشمل الكاريوكي واختبار معلومات واختبار الأغاني مع جوائز للفائزين. الدخول للفعالية مجاني مع توفر المشروبات والوجبات الخفيفة ابتداء من الساعة 7 ليلا.
1: شكرا لك سليم حميتوش. من قطاع غزة إلى باكستان، قصة حياة عائلة فلسطينية هربت من ويلات الحرب. مراسلنا في إسلام أباد فؤاد أحمد.
3: بدأت رحلته الشاقة مع عائلته من قلب المحنة وجحيم الإبادة في قطاع غزة لتحط بهم الرحال في باكستان. فبدأ بمواجهة هذا الواقع الجديد بصلابة وثقة، وفور وصوله بادر هو وزوجه بالالتحاق بإحدى جامعات العاصمة إسلام أباد لمواصلة تعليمهم. ولتأمين مصدر رزق يقتات منه أبنائه، بادر بإنشاء مطعم فلسطيني الرائحة والمذاق أطلق عليه اسم غزة هانز، إنه أبو براء.
4: رحلتي من غزة إلى باكستان بدأت بعد حوالي 8 شهور من بداية الحرب. خلال الفترة فقدت البيت وفقدت كل ما أملك، فاضطريت أخذ زوجتي وأولادي ونتحرك إلى مصر. بعدها ربنا عوضنا بفرصة السفر إلى إسلام أباد للدراسة. هنا صار يعني لازم إنه إحنا ندور على إشي، على أي مشروع نقدر نعيش من خلاله. وكانت الفكرة إنه إحنا نعمل الأكل الفلسطيني.
3: إنها مثال المرأة التي لا تنكسر، آية في الصبر والثبات، استطاعت أن تصنع من قلة الحيلة حياة دون انكسار وخضوع، تطهو لزبائنها طعاما ممزوجا بخيوط الأمل وعبق التراث الفلسطيني الأصيل، لتبقي ملامح الوطن حية في قلوب صغارها ورواد مطبخها. تطوي الليل بالنهار دون كلل أو تعب، بين طبخ وبيت ودراسة وزوج وأبناء. إنها أم براء.
5: التوفيق بين البيت والأبناء والدراسة وجازن هانز مش سهل، لكني كنت أؤمن إن الحياة لازم تستمر وإن الصعوبات ما لازم توقفنا. جازن هانز بالنسبة لي مش مجرد مشروع، بل هو محاولة أحافظ من خلاله على هويتنا الفلسطينية وتراثنا. أما الدراسة فكانت تحدي وإصرار مني على الاستمرار، ورسالة لأبنائي إن الظروف مهما كانت صعبة ما هتمنعنا من الوصول والنجاح.
3: حلا الابنة الكبرى لعائلة أبي براء تركت غزة قبل أن تكمل الثانوية العامة، لكن أسطورة صبرها وإخوتها تجسدت في إصرارهم على مواصلة التعليم، إذ رفضت أن تتحول حياة اللجوء إلى مجرد مأساة مستمرة، فأخذت تلتهم الكتب استعدادا للامتحانات وكأنها تتسلح لمستقبل يحقق شغفها في أن تكون صوتا لوطنها وأبناء شعبها المكروب.
6: قدرت أنهي المرحلة الثانوية بمعدل 92%. اليوم أنا في سلام أباد وناوية أسجل في الجامعة وأدرس تخصص الصحافة، لأني بدي أقدر أكتب عن وطني، عن فلسطين، وعن الناس اللي عاشوا نفس الظروف اللي عشتها.
3: إنها قصة عائلة لم ترى في اللجوء نهاية المطاف، بل جعلت من الصبر والتحمل وحب الحياة جسرا يعبرون به نحو فجر العودة المنتظر، وكأنهم يثبتون للعالم بأسره أن اللجوء لم يكسر فيهم إرادة العيش والبقاء. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
0: وإلى آخر فقرة من فقرات صباح مونتي كارلو يا نبيل، وهي
1: النشرة العلمية، وهي دائما مع إيلي أيوب.
7: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وتضمن من عناوين: افتتاح مركز لأبحاث الدفاع ضد المسيرات في ألمانيا مع تزايد التهديدات الأمنية. القرارات الجماعية أفضل من حكم الخبير الواحد. الإيطاليون يختبرون دور الأخطبوط في مكافحة السلطعون الأزرق الذي يلحق أضراراً جسيمة في مناطق تربية أصداف المحار والبطلينوس. بعد أقل من أسبوعين على رصد مسيرة مفخخة تحمل متفجرات في مطار ليبسخ، كانت الشرطة الألمانية قد استخدمت لتفكيكها روبوتاً، قررت السلطات الألمانية افتتاح مركز للأبحاث التكنولوجية في مجال الدفاع ضد الطائرات المسيرة. هذا المركز الذي يتخذ موقعاً له في هيجلجن، حيث كان يوجد مطار تجاري سابق يبعد نحو 200 كيلومتر جنوب برلين، سيشكل عنصراً محورياً في أبحاث هندسة المنظومة الأمنية لمواجهة التهديد الهجين الذي تمثله الطائرات المسيرة، كما قال في حفل الافتتاح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت. برر هذا الأخير الغاية من افتتاح مركز للأبحاث في مجال الدفاع ضد الطائرات المسيرة بأن المسيرة المفخخة التي عثر عليها في ليبسخ ليست حادثة معزولة، بل هي جزء من صورة أوسع بعدما أصبح مستوى التهديد بالمسيرات أكثر خطورة في الحرب الهجينة، إذ أن المنشآت الألمانية الحساسة زارتها السنة الفائتة 1000 طائرة مسيرة مشبوهة. تستخدم برلين مصطلح الحرب الهجينة للإشارة إلى الأعمال العدائية التي لا ترقى إلى مستوى الهجمات العسكرية الصريحة، بما في ذلك التجسس وإشعال الحرائق والتخريب. نظراً لضعف الخبرة الألمانية في رصد المسيرات وتحديد ما إذا كان على متنها كاميرات أو متفجرات، سيستخدم مركز هيجلجن كحقل اختبار لأنظمة الدفاع المضادة للطائرات المسيرة في ظروف واقعية، على أن يساعد في تحسين تقنيات التعرف على المسيرات قبل رفع معارف الجهوزية الفنية للتصدي لها. القرار النابع عن فرد واحد لا يكون بنفس الدقة والصوابية لو نبع عن جماعة توافقت على الخروج برأي موحد تجاه مشكلة معينة، كما يحصل في المجالس الطبية الاستشارية وهيئات المحلفين وسواها من الهيئات. يصبح القرار الحائز على إجماع من مجموعة خبراء أكثر دقة وفعالية إذا خضع لتقييم فيرمي. هذا التقييم هو طريقة تقدير علمية تعتمد على إجراء تخمينات منطقية وحسابات تقريبية للوصول إلى رقم قريب من الواقع عند غياب البيانات المباشرة. سميت هذه الطريقة هكذا نسبة للفيزيائي الإيطالي أنريكو فيرمي، الذي اشتهر بمهارته في حل المسائل المعقدة باستخدام معلومات قليلة جداً. البحث الصادر حديثا في مجلة Nature Communications عن علماء أعصاب أرجنتينيين صدق على أن النقاش الجماعي والتحقق المتبادل من الفرضيات بناء على تقييم فيرمي يمنحان ميزة إضافية للقرار الصائب والأفضل. السلطعون الأزرق يتحدر أصلا من ساحل أمريكا الشمالية المطل على المحيط الأطلسي. وصل السلطعون إلى البحر الأبيض المتوسط قبل عقود عبر مياه صبورة السفن كما يعتقد، لكن خلال السنوات الأخيرة ازدادت أعداد السلطعون بصورة كبيرة في ظاهرة تعزوها الحكومة الإيطالية والصيادون إلى ارتفاع حرارة المياه والتغير المناخي. وبفضل مخالبه الزرقاء الحادة والقادرة على تحطيم الأصداف بسهولة، ألحق السلطعون أضراراً جسيمة بشمال شرق إيطاليا، إحدى أبرز مناطق إنتاج المحار والبطلينوس في أوروبا، من خلال مشروع أكتوبلو للاستزراع المائي ليرقات الأخطبوط ضمن أحواض المختبر. يعول فريق من جامعة بولونيا على قدرة الأخطبوط في مكافحة تكاثر السلطعون الأزرق الغازي الذي يأكل كل شيء حتى صغار المحار في قاع البحر. ولذلك أطلق العلماء الإيطاليون في البحر الأدرياتيكي منذ حزيران يونيو الفائت نحو 80,000 أخطبوط صغير لكي تفترس عند بلوغها طور النضج قشريات السلطعون التي كبدت خسائر بلغت ما يقارب 200 مليون يورو على مستوى إيطاليا بأكملها منذ العام 2022. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر من صباح مونتي كارلو بفقراته المتنوعة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. كان معكم ورافقنا نبيل شوفان في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية. شكرا لك نبيل.
1: شكرا لك سليم. شكرا لرولا أبي حيدر رافقتنا في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية. وشيرين ناصر قرأت لنا أهم ما جاء في المجلات الفرنسية والصحف العربية الصادرة هذا الأسبوع واليوم. وأيضا نجوى بن مبارك وفتنا بالمواجيز.
0: الشكر أيضا موصول للفرقة التقنية فالونتان و
1: وأنايل. وأيضا في التنسيق كانت معنا إشراق عوادني. الشكر موصول لكم مستمعينا. غدا موعد جديد في تمام الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: الثامنة صباحا بتوقيت باريس.
1: موجز إخباري معك نجوى بن مبارك، إليك الميكروفون نجوى.
2: شكرا نبيل، أهلا بكم مستمعينا. وجه أكثر من 100 سفير ودبلوماسي فرنسي وبريطاني سابق دعوة مشتركة إلى حكومتي بلديهما للتحرك من أجل ضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في مقال نشرته صحيفة لوموند. وطلب الموقعون باريس ولندن بترجمة اعترافهما بدولة فلسطين العام الماضي إلى إجراءات عملية، متهمين إسرائيل بتقويم فرص إقامة دولة فلسطينية. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا، وذلك عقب إعلان واشنطن تجديد العقوبات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغوط على طهران. نددت دمشق بضربة إسرائيلية بمسيرة قرب الجولان المحتل، أسفرت عن إصابة شخص في هجوم يأتي بعد أيام من غارات على قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية، أثارت انتقادا أمريكيا وردا غاضبا من إسرائيل. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد قتلى الضربات الروسية، وشدد ماكرون على ضرورة تزويد أوكرانيا بكل الوسائل اللازمة للدفاع عن مجالها الجوي في مواجهة صواريخ روسية فائقة السرعة وصعبة الاعتراض. هذا وتستعد أوكرانيا لإحياء ذكرى استقلالها، فيما يعقد تحالف الراغبين اجتماعا غدا الاثنين لتجديد دعم كييف بمشاركة الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطانية. إلى فرنسا، حيث أعلن الإليزي أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس اليوم وغدا ستشهد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والصحة، مع سعي الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جذب مزيدا من الاستثمارات السعودية. كما سيبحث الجانبان تنويع مسارات إمدادات الطاقة والنقل البحري والسكك الحديدية في ظل استمرار إغلاق إيران مضيق هرمز. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه سيفرض رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة بعد دخول تعريفات أمريكية جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ، في أعقاب فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها. نهاية هذا الموجز الإخباري، إلى اللقاء.
3: شكرا نجوى بالمبارك.
4: كافي شو، غادة الخليل، باسم سلول.

0: صباح الخير وأهلا بكم. كفي شو لهذا الأحد، يسعد صباحك باسم.
1: صباحك كمان يا غادة، تحياتنا للجميع يلي عم يسمعونا واستيقظوا مبكرا حتى يسمعونا كمان متوجهين إلى أعمالهم إذا اليوم عندهم شغل. تحياتنا للجميع ولفالونتان على الهندسة الإذاعية.
0: وطبعا مع هذه التحية الصباحية اليوم حبيت أحكي قصة
1: حقيقية.
0: خلينا نسمع.

0: الأجواء الكلاسيكية.
1: أيوة هذه الأجواء الكلاسيكية. اليوم رح أحكي عن السير أنتوني أوبكنز مؤلف هذه المقطوعة. الحقيقة 88 سنة عمر هذا الممثل القدير، وكان عنده حلم، وحلمه منذ الصغر. هو درس البيانو منذ الصغر.
0: عم نحكي عن أنتوني هوبكنز الممثل،
1: الممثل صاحب أنيبال ليكتر بسيلانس دي زانيو، صمت الحملان، واليوم يبلغ من العمر 88 عام. وهو على كل مواقع التواصل، لا حقول وسائل الإعلام الكبرى بالعالم، ونحن لابد أنه نحكي عنه. هذا الممثل اللي طرح منذ يومين ألبوم حمل عنوان Life is a Dream،
0: حياة حلم.
1: إيه الحياة حلم، وبالفعل هو حقق حلمه، لأنه هو يعزف يؤلف مقطوعات كلاسيكية، مش أنه موسيقى عادي كلاسيك. المقطوعة اللي عم نسمعها أندري ريو، العازف الكمان المعروف كمان، عزف له إياها عام 2011، وكانت مفاجأة العالم أنه معقول. اليوم بال2026 ومنذ يومين طرح ألبوم Life is a Dream المؤلف من 12 مقطوعة موسيقية، والجميل أنه سجلها مع أرقى وأعرق الأوركسترات، الفيلارموني الملكية البريطانية.
0: حلو.
1: وشكر كل اللي تعاونوا من عازفين من موهوبين. والحلو أنه الألبوم لما بيحكي الحياة حلم، بس هو حاكي كل قصة حياته. 60 سنة، أكثر من 60 سنة هو بيألف، بس هي حياته، يعني حاكي عن طفولته ببريطانيا، حاكي في مقطوعة اسمها ستيلا لزوجته، مقطوعة تانية اسمها تارا لبنت أخته. ومؤلف كتير، بيقول إنه أنا ممتن وبحترم كل اللي شاركوني وحققوا هذا الحلم، بمقدمهم طبعا المايسترو جوستافو دودامال من الأوركسترا، اللي بيقول من فصلت موهبته عن مغامرة الموسيقية. وهو يعني بيقول من الطفولة إلى اليوم، وجمل كتير كتير حلوة، بيقول أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا.
0: فعلا
1: كتير حلو.
0: 88 سنة حقق واحد من أحلامه، يعني اللي كانت ممكن مؤجرة كل هالسنين.
1: نعم نعم، تركها للتمثيل. وعلى فكرة هاي المقطوعة كمان اللي بعدنا عم نسمعها، العام الماضي بالسعودية تم عزفها ضمن حفل شركة في الأوركسترا الملكية الفيلارمونية. فأنا هلأ بعد المقطوعة اللي عم نسمعها اسمها And the Waltz Goes One، يعني وتمضي رقصة الفالز، خلونا نسمع مقطوعة تانية من هذا المؤلف.

0: خير. ونهاية المقطوعة من تأليف أنتوني هوبكنز يا غادة.
1: نعم، من ألبومه الحياة حلم. والمستمعين بدنا نسألهم، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، من هالمقولة اللي هي كتير حقيقية وكتير بتتحقق كمان.
0: بس قديش مأجلين أحلام وأشياء يمكن نحن بنبرع فيها، بس لا الوقت بيسمح، للعامل المادي أحيانا بيسمح، وانشغالات الحياة الكتيرة اللي بتاخدنا من هدول الأحلام يلي أن تأتي متأخرا خير من ألا تصل. بس نتمنى تصل، يعني ما أنه نتأخر فيها وخلاص تروح علينا. يعني أنتوني هوبكنز على 88 سنة حقق واحد من أحلامه.
1: وطبعا نحن نسأل المستمعين، ما هو الحلم اللي مأخرينه إلى اليوم؟
0: مأجلينه كتير. ليش؟
1: بتصير الظروف.
0: السبب
1: بتصير
0: يعني الظروف. تماما ليش بنضطر نأجل؟
1: يعني مثلا ناخد كأمثلة، قديش في سيدات بيوت بتتزوج بتقلك أنا خليني أتفرغ هلأ لعائلتي لتربية أبناء، بيكبروا بترجع بتكفي حلمها إنه ترجع تعاود الدراسة الجامعية، وبتدرس وبتتألق وبتدخل وبتصير تدرس بالجامعة أو
0: بس في منهم بنفس الوقت بيستسلموا
1: تماماً
0: وما عاد يحققوا أحلامهم. يعني بيقولوا بيأجلوها بس بعد هذا التأجيل ما في شيء. فشو هو السبب؟ يعني على الواتساب 0337-115-28-82.
1: وإلى ضيوفنا بعد قليل متكون معنا الإعلامية ريميال نعمي، رح نتحدث عن كرامتنا. كرامتنا هي مبادرة أطلقتها مع أيضا أشخاص آخرين، منصة تهدف لمساعدة اللبنانيين الباحثين عن عمل أو وظيفة. يعني هي عبارة عن تشبيك بين العامل واللي عم يطلب كمان عامل بين المؤسسة والفرد. فنتعرف على هذه المبادرة.
0: بالحديث عن الأحلام يا غادة، يمكن اليوم ضيوفنا بالمساحة الحرة كمان شاهد على هالأحلام، رح يكون معنا توأم السوري رينو نور الهندي يلي اجوا على فرنسا كراجئتين. بالبداية درسوا هنا بفرنسا، بدأوا بتعليم اللغة الفرنسية عن بعد أونلاين حتى على جروبات الواتساب لأكثر من 5000 شخص خلال 5 سنوات، حتى هالنشاط يتسجل بجمعية هنا مسجلة صارت جمعية بفرنسا وتعطي شهادات بتعليم اللغة الفرنسية.
1: برافو.
0: فعن هالمسيرة كلها، وهن مهندستين يعني، رح نحكي، رح يكونوا ضيوفنا في الاستوديو جايين من لو أفر على
1: ما يجيبوا البردات معهم
0: يا ريت. جايين على باريس فقط من أجل هذا اللقاء. تحياتنا لألون،
1: تحياتنا لألون طبعا، وتحياتنا إلى الفنانة لطيفة اللي كانت عم تطلق ألبومها جزء ورا جزء ورا جزء. الجزء الثالث خلصنا، صاروا الأغنيات الأربعة الأخيرة
0: حلوين.
1: هلا الأغنية اسمها حلي حلي
0: حلي حلي، هي اللي قالت أنه كانت لعمرو دياب.
1: أي مزبوط. يعني بس هي ما لها علاقة، يعني هي ما لها علاقة، يعني منا عارفة
0: يعني
1: هي منا عارفة. لو عارفة يمكن ما بتصور انه كانت اخدتها، لانه بعرف لطيفة هيك احيانا.
0: واذا كانت عمرو دياب هن بدأوا مع بعض يعني لطيفة وعمرو دياب بتعرف
1: الموسيقى. بس الاغنية حلوة،
0: حلي حلي يلا بنحلي.

0: جديد لطيفة سمعنا حلي حلي وأنا كتير حابب ألبوم جديد للطيفة مختلف وموسيقيا وهيك كتير حلو الألبوم فمبروك لا لطيفة إلى الأبراج والعالم الفلكي إبراهيم حزبون حاوله سليم حميتوش
1: أبراج مونتي كارلو الدولية
2: نجدد التحية بكل المستمعين أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو وصلنا الآن إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون صباح الخير إبراهيم
3: صباح النور أهلا وسهلا بك يا سليم
2: أهلا بك أستاذ إبراهيم بداية حول وضعية القمر أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي يشكلها
3: نعم القمر ترك برج القوس تقريبا عند منتصف الليلة الماضية حاليا هو موجود في الجدي رح يفضل فيه اليوم وبكرة وكمان لغاية ظهر يوم الثلاثاء اليوم عندناش خلو مسار يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد أما بالنسبة للزوايا فعندي زاويتين اليوم من القمر أول واحدة تربيع مع نبتون وهي حاصلة في الصباح الباكر الساعة 7 إلى 4 بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله بيعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع الثانية جاية الساعة 3 بعد الظهر تقابل مع المريخ بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه وحب أقول أنه القمر لما يكون موجود بالجدي وما فيش خلو مسار مناسب جدا اليوم نعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن أو بوليس التأمين لمن هو بحاجة إلى ذلك
2: وبالنسبة للكواكب أستاذ إبراهيم هل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
3: نعم تحرك مهم جدا الشمس معروفة بتدخل على البرج تقعد هناك تقريبا 4 أسابيع فالساعة 4:30 من هذا الفجر تركت برج الأسد وانتقلت إلى برج العذراء ورح تفضل هناك لغاية 22 من سبتمبر أيلول
2: وماذا يعني ذلك وكيف يؤثر علينا جميعا أستاذ إبراهيم؟
3: بستعرض هلا لكل برج وبنشوف أي مجال بيأثر علينا الحمل مثلا بنقول له رح يتراكم العمل قدامك بشكل ملحوظ بدك تدير بالك على صحتك اللي بيبحث عن عمل الفرصة بتكون متاحة واللي بيشتغل طبعا بده يتراكم العمل فما يهمل في أكله في راحته من فترة لفترة الثور بيدخل فترة كتير حلوة تدفع فيه للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم لكن الحقيقة الأجواء الرومانسية بتكون دافية مش من 11 سبتمبر أيلول لما كوكب الزهرة بيترك الميزان وبروح للعقرب بالنسبة للجوزاء بيستفيدوا في مجال السكن والعقارات في منهم بيشتري أو بيع عقار في منهم كمان بيدخل تغييرات أو تعديلات على المسكن أو بيغير المسكن وممكن ولادة طفل لأحد أفراد العائلة السرطان نشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات لكن أغلبها جوا البلد كمان السرطان بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران التجار المحليون بيستفيدوا في عملية البيع الأسد تنصب أفكاره حول المال وبيكون قدامه فرص مالية حلوة أغلبها بتيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل في منهم بحصل على هدية أو جائزة العذراء اعتبارا من هذا اليوم تدريجيا بيفتح صفحة جديدة أفضل من الأسابيع الماضية لكن ما بيشعر فيها أي واحد من العذراء إلا بعد احتفاله بعيد ميلاده الميزان مع الأسف هو أكثر واحد يدير باله على أكله على راحته على صحته لأنه الفترة اللي جاية فيها ضغط يا بالعمل يا بالصحة يعني باختصار بده يكون حذر العقرب وضعه بيكون أفضل من الميزان لأنه الشمس هون بوجودها بالعذراء بتساعده يكون عنده نشاطات اجتماعية في منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة أو أكثر من مناسبة واحدة وفي منهم بينجح في تحقيق أمنية بمساعدة صديق القوس الاستفادة رايحة أكثر شيء بالعمل والمركز الاجتماعي لمن يبحث عن عمل مثلا أو بيشتغل موظف بيدفع بمصالحه لقدام واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله كمان هاي الفرصة هي المطلوبة بالنسبة له الجدي بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير في منهم من مواليد الجدي بيتابعوا قضية قضائية أو موضوع الهجرة الأمور بتتحرك أسرع من قبل الدلو الدلو بيكون عنده مكاسب مالية مصدرها شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الدلو خلال الفترة الجاية ينتبهوا يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكتر. آخر شيء الحوت بنقول له بيكون تركيزك خلال الأسابيع الأربع الجاية حول موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة بعززها أكثر بس بتكون أقوى بعد العاشر من سبتمبر أيلول.
2: نعم، إذن هذا من تأثير وجود الشمس في برج العذراء من اليوم إلى 22 من شهر سبتمبر. أستاذ إبراهيم، الآن لنرى كيف سيؤثر القمر علينا. البداية ببرج الحمل أستاذ إبراهيم.
3: الحمل بنقول له استغل الفرصة اليوم بكرة في مجال العمل. باختصار هون في عنده فرصة حلوة لمن يبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف في هذا اليوم بيقدر يتقرب من المسؤولين ويحرك الأمور لصالحه، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. هذا هو اليوم المناسب وبتتم الأجواء الرومانسية دافية عند الحمل.
2: وما هو الجديد عند برج الثور؟
3: الثور الجديد عنده نجاح في مجال السفر البعيد والاتصالات البعيدة. الأجواء الرومانسية الحقيقة مش كتير مشجعة، لكن في رغبة للتقرب من الأحباء. التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
2: برج الجوزاء.
3: الجوزاء بنبشره بمكسب مالي جاء على الطريق. هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، خاصة لمواليد شهر 5 شهر مايو أيار من هذا البرج. في نفس الوقت بنقول لكافة مواليد برج الجوزاء ديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليكو بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
2: وهل زال الضغط عند برج السرطان؟
3: نعم، انتهى ضغط العمل عنده، هلا هو تركيزه رايح اكثر شيء على موضوع الشراكه، شراكه عمل او شراكه عاطفه. شراكه عمل طبعا بامكانه يوقع عقد تجاري يستفيد منه. شراكه عاطفه الاجواء الرومانسيه مش كتير دافيه او مشجعه، ولكن اذا في رغبه لاتمام طلب خطبه زواج شفنا ما في خلو مسار، اذا بيستطيع ان يقوموا بهاي الخطوه.
2: وبالحديث عن الاجواء الرومانسيه، كيف هي عند برج الاسد؟
3: كانت وما زالت دافية ممتازة جدا، لأنه كوكب الزهرة بيعطي انعكاس إيجابي لهم. لكن الحقيقة اليوم هم مشغولين في عملهم، عماله بيتراكم قدامهم تدريجيا، فبنقولهم حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه بدون المبالغة في أي جهد جسماني. وإذا في حد من مواليد برج الأسد يبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه.
2: برج العذراء.
3: العذراء عنده رغبة شديدة اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. إذا العلاقة ناجحة فش مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة. بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. يوم جيد للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل سواء كان بشكل طبيعي أو بالزراعة.
2: برج الميزان.
3: الميزان راح يكون مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، تغيير مثلا في أثاث البيت، تغيير في ديكور البيت، ممكن يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. أفراد العائلة بميلوا للتعاون معهم، وطبعا الأجواء الرومانسية هي أقوى ما هو موجود عندهم لغاية العاشر من الشهر الجاي.
2: نعم، وهو الجديد عند برج العقرب.
3: العقرب الجديد عنده أنه مبارح كان مشغول في ضبط الميزانية، لكن اليوم هو مشغول في إجراء الاتصالات والتنقلات والسفريات، لكن أغلبها لمسافات قصيرة. ويكون عنده تعامل مع الإخوة ومع الجيران والتجار المحليون عم يستفيدوا في عمليات البيع.
2: ماذا عن برج القوس؟ هل ما زال يتمتع بنفس الطاقة أم؟
3: لا، هي الطاقة الحقيقة هلا بده ينتبه، لأنه الشمس انتقلت إلى العذراء بتخف شوي. واللي مشغله اليوم أكتر شيء الوضع المالي، بنبشره أنه في مكسب مالي جاء على الطريق. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل.
2: برج الجدي.
3: الجديد طبعا الأمر انتهى عنده، هذا شيء رائع لأنه مر عليه يومين كان مضغوط أكثر من اللازم، فبنقول له سيطر على زمام الأمور، قدامك الفرصة متاحة، ممكن يبادر بخطوة جديدة أو يواجه مشاغله ينجز قسم كبير منها وشعبيته في تصاعد.
2: برج الدلو.
3: مع الأسف الدلو هو اللي بده يكون تعبان اليوم بكرة ولغاية الظهر يوم الثلاثاء. مطلوب منه في هذا اليوم يطور روحه أثناء تصريف أموره أثناء التعامل مع الآخرين. نذكره الضغط مش بس من القمر كمان من الشمس، من يوم الثلاثاء ظهرا بيفتح صفحة جديدة ويكون نشط أكثر.
2: وآخر برج هو برج الحوت أستاذ إبراهيم.
3: الحوت وضعه الجسماني اليوم أفضل بكثير من الدلو، وهو نشط اجتماعيا قادر في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن حتى يحقق أمنية بمساعدة صديق. وبنلاحظ اللي بيشتغل مثلا كموظف زملاء العمل بيتفهموا وجهة نظره.
2: أستاذ إبراهيم شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. آخر ركن في فقرة الأبراج هو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
3: نعم، اخترت الفرنسي ألكساندر دي بلا، هذا مؤلف موسيقى للأفلام السينمائية وقائد أوركسترا في نفس الوقت.
2: أستاذ إبراهيم حزبون كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
3: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
2: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: ترامب والشباب. لذلك أنا كتبت
1: شاي. أي نعم.
0: لما جيت أنا بعد 30 سنة 40 سنة رجعت على وطني، كنت أمشي في الشوارع وأقبل الشرطي، لكن فجأة يا ميشا الحلم مات. هذا الحلم اللي أنا حملته في قلبي أو في روحي 40 سنة، وكنت دائما أفكر أنه أرجع أقبل شجرة الزيتون وأنام تحتها وأقبل الشرطي وأقبل المرأة اللي ما زال صامدة. هذا الحلم مات، مات بأنه إحنا صرنا دولة مثل كل دول التوتاليزم، صرنا دولة شمولية.
2: نعم.
0: وهذا حقيقة هذا اللي صار لنا، من نقاباتنا، من روابطنا، من اتحادنا، اتحاد الكتاب، من النقابات، من كل شيء، صارت عبارة عن مرآة لكل دول العالم اللي كانت تحكم الدكتورية. إحنا داخليا بنعيش في سجن أكبر من اللي وضعه الإسرائيليين لنا، وهذا في الشعر ببين. من هنا أنا حكيت لك، يعني ما بدي أروح على هذيك المنطقة، بس هذه المنطقة إحنا في داخل ظلامية. أنت لما تحكي عن موظف صار له 12 شهر مش قابض 4 أشهر منهم، كيف بعيش، كيف بوكل، كيف بيشرب، كيف بنام أولاده ومرته إلى آخره. طبعا بده يفكر بهاي القضايا، وهي جزء من الألم اللي بعيشه، مش قادر يترك وطنه، وفي نفس الوقت مش قادر يعيش جعان.
2: نعم. وهذا ما تكتب عنه أيضا في هذا الديوان،
0: هذا جزء منك لازم تكتب عنه لأنه بطلك هذا.
2: نعم. تقول كل ما حلمنا به كان مجرد انكسار، خسرناه. نعم. خسرناه سويا. نعم. خسرنا متعة الانكسار، هو قصيدة من هذا الديوان، ولكن صحيح. تهديه إلى الشاعر أحمد عبيد.
0: هذا الشاعر صديقي من الإمارات. أي نعم، من عجمان.
2: لماذا هذه القصيدة تحديدا مهداة إلى هذا الشاعر؟
0: لأنه هاي الطفولة اليسارية اللي إحنا عشناها سوا، طفولة الحلم بالحرية والكذا الأخري، فجأة في وطننا انكسر، انكسر هذا الحلم، وإحنا اثنين انكسر حلمنا بأن نكون أحرار بمعنى أحرار.
2: نعم. يعني تعبت هذه الروح من نزق الشمس.
0: والله والله تعبت والله يا ميشا. إنه يعني أنت، يعني أنا بحكي لك، بحكي عن حالي. أنا قعدت لما رجعت أميشا 10 سنوات على رام الله بدون هوية، 10 سنوات حتى أخذت جنسيتي.
2: نعم.
0: فيعني هذه الروح تعبت بما حملت، مع ذلك يعني أنا كل أقدر مرة أطلع أهاجر كذا أقول لا، أنا عايش رام الله، عايش، قادر أعيش، أوكل، أشرب، أنام إلى آخره، وطني، وأحب وطني وبضلني فيه. وهذا الحلم دائما بيروض الكل. في ناس بيقدروا يعيشوا، في ناس بيقدروش. ربما لو كنت متزوج وعندي أطفال بقدرش عليهم، ممكن أقول لهم سافروا روحوا.
2: تعبت هذه الروح من نزق الشمس وتنتظر سقوط المطر لتولد من جديد. هذه من قصيدة تتسربون مع الهواء. طبعا تتعب هذه الروح، طبعا يتعب الإنسان عندما يواجه الكثير من التحديات في حياته، ولكن هناك دائما الإصرار، إصرار الشاعر فيك. يعني أنت لا تتوقف في منتصف الطريق، تريد أن تذهب إلى النهاية. ولكن هل تشعر اليوم الوهن بالتعب النفسي فعلا من كل ما يحدث؟ هل تشعر وكأنه الشعر يهجرك في بعض الأحيان ولا تعرف أن تعبر بكلمات؟
0: صحيح، بس ممكن يكون مش تعب، ملل. ملل إنك أنت ملديت قد ما صرخت في الناس إنه يا جماعة الطريق هاي مسدودة، هاي الطريق مسكرة، تعالوا على الشارع الثاني، والناس ماشية في نفس الطريق مش راضية تعرف إنه هاي الطريق مغلقة أو غير مغلقة. هو أكثر ملل مش تعب يعني.
2: نعم. أهديت ديوانك الأول حسب ما قرأت، طبعا يعني معلومات لست أدري إذا كانت دقيقة، ولكن أهديت ديوانك الأول إلى جواربك.
0: أي صحيح؟ نعم. عتم. صحيح عتم. عتم. يعني لما كتبت ما وجدت من يستاهل إني أهدي ديواني. أنا في عندي قصيدة بس ما انتهي لو إحنا إنه بحكي فيها جوارب عيون، يعني جواربنا هي عيوننا.
2: ولكن إذا أردنا أن نعرف إلى من يمكن أن تهدي ديوانك اليوم، ديوان طلقة في الاسم، فلمن تهديه فعلا؟
0: رغم يعني بديش أحكي عن تراجيدية الحزن والمأساة، ممكن يكونوا الأسرى والشهداء حق ناس ممكن أنا أهديهم هذا الآن، رغم أني أنا بكتبش عنهم.
2: نعم.
0: وأنا بحكيها يعني إن وطننا ما بده يانا لا شهداء ولا أسرى ولا قتلى ولا أي شيء، بدو يانا أحرار، وطننا بيحلم فينا أحرار.
2: بالفعل كذلك أود أن أنهي معك بقصيدتين. قصيدة أنا أقرأها لأنني أحببتها بشكل خاص في هذا الديوان، ديوان تلقى في الاسم، وقصيدة أنت تقرأ

0: وها من اختيارك من هذا الديوان، ما رأيك؟
1: شارك لك الاختيار أيضا.
0: سأبدأ أنا بالقصيدة التي أحببتها، وهي قصيدة أنتظر الحياة. أجلس في مقهى أنتظر الحياة، قد تمر في جنازة صبي لم يبلغ العاشرة، أو قد أراها في حديقة جارة المجنونة، أو في مظاهرة لمن يطالبون بحقهم في الحياة. أجلس كل صباح أشرب قهوتي وأنتظر أن تمر الحياة مصادفة.
1: أنا يعني راح أقرأ القصيدة اللي حبتيها أيضا، هي حياة سابقة.
0: نعم.
1: سكون. الليل يتدحرج مسرعا من أعلى الجبل كأنه يهبط منتحرا نحو النهر. في الحرب يموت الأطفال، يصبح الكبار حدثا عابرا في نشرة الأخبار. حب حبيبتي لا تبكي، سنشتري حربا جديدة أقل تكلفة وأكثر بشاعة.
0: إذن بهذه القصيدة مهيب البرغوثي ننهي هذا اللقاء معك حول ديوانك الجديد طلق في الاسم الصادر عن دار المتوسط، وأقول لك تصبح على يوم أجمل.
1: وهو شكراً لك بيشا، شكراً لمستمعين. أنا الحقيقة بتابعكم باستمرار يعني مونتي كارلو، وأشكرك جداً وأشكر البرنامج ومونتي كارلو جميع برامجه طبعاً. شكراً خاص لك بيشا.
0: وأنا أشكرك أيضاً على المشاركة.
1: شكراً على اللقاء
0: معنا اليوم، كان لقاءً جميلاً مع كل هذه المعاني من خلال كلمات ديوانك. وإلى اللقاء قريب ربما.
1: إلى اللقاء إن شاء الله. سلام.
0: إلى اللقاء.

0: الفنان المغربي وليد بن سليم يغني شعر محمود درويش، الشعر الفلسطيني في أغنيات هنا والآن، استمعنا إليها من إذاعة مونتي كارلو الدولية. تحية لكل من انضم إلينا الآن في برنامج مراسي.
1: أماكن.
0: والمكان الذي نزوره اليوم هو قطر، وتحديداً حي كتارا الثقافي، لنزور غاليري المرخية حيث يقام معرض شبكات في جزئه الرابع، ونتحدث عنه مع مدير الغاليري أنس قتيت.

0: أنس قتات، مدير غاليري المرخية، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: يا أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بالمستمعين. الله،
0: طبعا اليوم نتحدث معك أنس عن معرض شبكات في جزئه الرابع. لنبدأ من الاسم، يعني شبكات، هذا يعني أنه من أهداف غاليري المرخية هي هذه الشراكات والتعاونات مع غاليريهات خاصة في العالم العربي لمد الشبكات ووضع الفنانين باتصال مع بعضهم البعض.
1: صحيح، بالضبط. هلأ نحن بصراحة فكرة شبكات هي من أحد أهداف الغاليري، وخصوصا أنه الغاليري بيهدف لترويج الفن العربي المعاصر والاهتمام بالفنانين القطريين، كانوا في الناشئين أو الراسخين أو من الفنانين المعاصرين أو من في الرواد.
0: نعم.
1: طبعا الموسم الأول كان مع غاليري فري هاند من سوريا، الموسم الثاني كان مع الزمالك غاليري من مصر، والموسم الثالث كان مع غاليري صالح بركات من لبنان، وهي السنة مع حافظ غاليري من السعودية. الهدف من إقامة هذه المعارض هي أول شيء طبعا الجمهور، ليتعرف كل جمهور عن الفن القطري أو الفن السعودي، أو حنحكي عن كل قاعة أو كل في غاليري مين هن الفنانين اللي عم يقدموهم من خلال هذه المعارض الجماعية. يعني مثل حافظ غاليري ما اكتفى بتقديم فنانين سعوديين، في فنان من مصر إبراهيم الدسوقي وفنان من سوريا لنا خياط، بالإضافة لفنانة يمنية موجودة كمان أنيال شطيري.
0: نعم، تحدثنا عن تشبيك يعني الفنانين ببعضهم البعض، ولكن صحيح، ما هو الدور الذي تلعبه غاليري المرخية؟ هل أنتم تقومون بالاتصال مثلا بهذه الغاليريهات للتعاون معها؟ لنأخذ شبكات الجزء الأول، كما ذكرت كان بالتعاون مع غاليري فري هاند في دمشق. صحيح. في سوريا، كيف تم التواصل إذن بداية مع هذه الغاليري للتعاون؟
1: طبعا نحن من تأسيس الغاليري سنة 2008 كانت أحد قنوات الاتصال هي التعاونات اللي بتصير مع الغاليريات. عملنا بحث عن الغاليريات بشكل عام بالوطن العربي، خلقنا تواصل بشكل دائم بحيث نحن نطلع عن أهم المعارضنا يلي تصير عنا بالغاليري بكافة الأفرع، وبالمقابل نستفسر بشكل شهري مع هالغاليريات شو عندهم تقريبا معارض فنية، بحيث أنه يكون في تواصل بشكل مستمر يعني سنوي عن أهمية المعارض اللي هني بيعملوها، عن أهمية المعارض اللي بتصير عنا، ويكون في هوية بصرية بيننا نحن كغاليري المرخية وبين الغاليريات العربية.
0: نعم.
1: طبعا خلال هذه الفترة تقريبا 18 سنة بتخللها بعض الاقتناءات من الطرفين كمان.
0: نعم، يعني في هذه السلسلة من المعارض، شبكات الجزء الأول، شبكات الجزء الثاني والثالث والرابع، يعني في كل مرة تتعاونون مع غاليري مختلفة، يعني من
1: صحيح.
0: سوريا، من
1: بالضبط.
0: مصر، من لبنان، صالح بركات من لبنان.
1: بالضبط. حاولنا كمان احنا يعني ننوع التنوع الجغرافي.
0: نعم.
1: راعينا موضوع التنوع الجغرافي. أول يعني سنة كانت من بلاد الشام، السنة الثانية رحنا باتجاه مصر، باتجاه شمال أفريقيا، جاينا بلاد الشام، هالسنة بالخليج العربي، السنة القادمة مع الأردن إن شاء الله. في تواصل مع كريم غاليري وبحثنا معها شو الفكرة اللي بدنا في نتناولها. أعتقد الموسم القادم حيكون استثنائي، إنه حيكون فكرة هي نفس الشبكات ولكن بطريقة مغايرة نوعا ما.
0: نعم أنس، نتحدث قليلا عن الأساليب التشكيلية الموجودة في هذه المعارض. أعتقد بأنكم أيضا تشددون على هذا التنوع، كما هناك هذا التنوع جغرافيا، هناك هذا التنوع في التيارات والمدارس الفنية التشكيلية.
1: صحيح، بالضبط. هلا نحن طبعا وتم الاتفاق مع حافظ غاليري، طلبنا منهم طبعا مثل بورتفوليو خلينا نسميه.
0: نعم.
1: لكل فنانين القاعة، وحاولنا نحن قدر المستطاع من الخيارات نختاره، نراعي موضوع الهوية البصرية، نراعي موضوع المدارس التشكيلية أو الفنية اللي احنا عم نتناولها، بحيث أنه كل فنان له خصوصيته، له أسلوبه بطرح المواضيع، بطرح القضايا إن كانت إنسانية اجتماعية بمختلف التكنيكات. خلينا نحكي مثلا بهذا المعرض في الجرافيك.
0: نعم.
1: مدارس الجرافيك، في عنا مدارس الواقعية التعبيرية، في المدارس السريالية طبعا، في مختلف التكنيك اللي بيتعمل في الفنانين في التصوير، في المدارس التعبيرية الواقعية كمان، كل فنان له أسلوبه. في الخط العربي كونون يعني من المملكة العربية السعودية، في ثلاث فنانين اللي بتناول الخط العربي مستضيفينه بهذا المعرض، بالإضافة نحن كفنانين من قطر يعني استضفنا أو برزنتيف خلينا نحكي الرائدة والفنانة وفيقة سلطان والفنانة هنالي درويش والفنان مبارك الثاني. حاولنا كمان يعني الفنانين أنه يعكسوا الهوية القطرية في الأصالة اللي موجودة بقطر من خلال مثلا الفلكلور الشعبي بأعمال وفيقة سلطان. هنالي درويش مثلا تشتغل على موضوع كمان الزي القطري. مبارك الثاني بتناول موضوع البناء أو الأعمدة بطريقة معاصرة وبطريقة في حداثة. كله هذا كان موضوع باختيار فيه الفنانين.
0: نعم، هناك 13 فنانا صحيح في هذا المعرض، يعني شبكات الجزء الرابع. طبعا ذكرت أهمية وجود فنانين من قطر كون الجاليري موجودة في قطر، ولكن أيضا من مختلف الجنسيات العربية. يعني هناك لوحات تشكيلية، ولكن مثلا لاحظت أنه في شبكات الجزء الثاني مع جاليري الزمالك كان هناك منحوتات أيضا. هل هناك منحوتات هذا العام؟ هل يعني تفتحون أيضا لعدة أساليب تعبير بخامات مختلفة؟
1: طبعا نحن هلأ إذا بدنا نحكي على السنة الثانية وقت استضفنا الزمالك جاليري، طبعا نحن بدنا نحكي عن الفن المصري لازم القسم النحت له الحصة الأكبر كأنهم يعني في عدد جيد يعني من النحاتين. في طبعا أسماء كبيرة مهمة منها آدم حنين، محمود مختار، في أسماء كثيرة يعني ما بدي أنا أذكر الكل، ولكن عدد صفحات كثيرة يعني بعدد الفنانين النحاتين بمصر.
0: نعم.
1: حاولنا نحن بقاعة الزمالك أنه نستضيف الفنانين الشباب، نركز على تجارب الشباب، التجارب المعاصرة واللي هي بتعكس فيها كمان البيئة والتراث والأصالة المصري يعني. هلا بنرجع لهي السنة بنتورك فور، كان في عنا عمل تركيبي من القش للفنانة بشائر هوساوي، والناس انبسطت بصراحة يعني أنه هي عملت شغل انستيليشن، عمل تركيبي استفادت من المواد اللي موجودة ببيئتها وحولتها لعمل فني مفاهيمي تركيبي. على الصعيد البصري وعلى الصعيد الرؤية كان أحد الفنانات اللي لها البصمة بصراحة بهذا المعرض.
0: نعم أنس، هل مثلا للفنون الفنون المعاصرة يعني التكنولوجية إذا استطعت القول، هل لها وجود أيضا؟
1: طبعا في عندك الفنانة اليمنية دنيا الشطيري تناولت كمان الفن الكودينج بأعمالها، واشتغلت على موضوع التمركز الكعبة بشكل دائري أو كذا، بقى كان موجود هذا الفن التكنولوجي. نعم بهذا المعرض.
0: بما أننا نتحدث عن معرض شبكات في جزئه الرابع، هذا يعني بأنكم حققتم الهدف من هذه السلسلة، لأنه تقيمون رابع سنة على التوالي هذا المعرض وبنجاح كبير مع التعاونات الكثيرة والشركات الكثيرة. يعني برأيك هل وصلتم إلى مبتغاكم من وراء هذه السلسلة؟
1: هلا طبعا نحن بالسنة الرابعة أو من الجزء الرابع من هاي السلسلة ما زالت حنقول بأول الطريق، لأنه ما زالت هناك الكثير من الجاليريات نبحث باستمرار بالتواصل معها ونتعرف أكثر وأكثر على الفنانين اللي يمثلون هذه الجاليريات، يعني من المغرب، من تونس، من السودان، من فلسطين، إن كمان في تواصل معهم. هاي السنة مع حافظ جاليري تم الاتفاق، حافظ جاليري من الجاليريات المهمة على الصعيد الإقليمي والخليج العربي، وحقق يعني في نجاح خلال تقريبا على ما أعتقد تأسس 2014 وحقق حضور مذهل بكل المحافل الدولية والإقليمية، ونحن بشكل مستمر في تواصل مع الجاليريات نتعرف أكثر وأكثر على فنانينهم، والجمهور اللي موجود بهذاك المنطقة خلينا نحكي يتعرفوا أكثر وأكثر على الفنانين القطريين.
0: نعم طبعا أنا أتمنى كل النجاح لهذه السلسلة تحديدا في هذا المعرض في جزئه الرابع وفي المعارض القادمة. ربما كلمة أخيرة عن الحي الثقافي في قطر حيث يقام هذا المعرض وحيث توجد أيضا جاليري المرخية، لأنه هذا الحي هو أيضا حاضن يعني مثل حاضنة للفن العربي عموما والفن القطري خصوصا.
1: طبعا نحن موجودين بجاليري المرخية في الحي الثقافي بكتارة بمركز كتارة للفن مبنى 5. هذا الحي منذ تأسيسه 2010-2011 كان مثل منصة مهمة للجمهور، إن كان المحلي، إن كان العربي، إن كان الزوار السياح، خلال كأس العالم ليتعرفوا أكثر وأكثر على المعارض اللي استضافتها الحي الثقافي في كتارة، وكان مثل محطة حنقول مستمرة في أي جزائر يعني بيأتي لدولة قطر. طبعا نحن هلأ بصدد تجهيز لمعرض فردي لفنان يريفان بالتعاون مع مؤسسة دلول للفنون، هذا التعاون الثاني. طبعا كان التعاون الأول معرض ثنائي بين الفنان القطري سلمان المالك والفنان اللبناني فوزي بعلبكي، حقق نجاح مذهل رائع. وهذا التعاون الثاني إن شاء الله حيكون ب 25 هذا الشهر بمطاف مقر الفنانين.
0: نعم، شكرا لك أنس قتيت. أذكر بأنك مدير جاليري المرخية حيث يقام معرض شبكات في جزئه الرابع، وأتمنى لكم كل النجاح في هذه السلسلة. أشكرك على المشاركة معنا.
1: شكرا لك وشكرا للمستمعين.
2: مراسي ميشا خليل.
0: ومراسي اليوم ننهيها بأغنية للفنانة اللبنانية تانيا قسيس عنوانها شو مخبى الليل. شكرا لدافيد بروكوي على الهندسة الصوتية، سلافة عويشق في التنسيق، وشكر كبير لكم على المتابعة. إلى اللقاء في الغد.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في 2:00 PM بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: الواحدة ظهرا في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
1: ميسا إسماعيل،
2: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. جرح إسرائيلي في عملية طعن في منطقة الأغوار في الضفة الغربية والقوات الإسرائيلية تبحث عن المنفذ. وزير خارجية سوريا يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة. قائد الجيش الباكستاني إلى طهران غدا، والرئيس الإيراني يقر بصعوبات تواجه المجتمع الإيراني. ولي العهد السعودي في زيارة إلى باريس على واقع وضع بالغ الحساسية في الشرق الأوسط.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. على وقع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة في عملية طعن وقعت قرب قرية العوجة في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية، في ملاذ المنفذ بالفرار هذا ولا تزال تبحث عنه القوات الإسرائيلية. ويأتي هذا التطور في ظل مرحلة حساسة تعيشها الضفة الغربية. المزيد مع إيمان لحمود.
3: بحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية فإن المصاب تم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة متوسطة، هذا في الوقت الذي هرعت فيه القوات الخاصة ووحدات من القوات الجوية إلى المنطقة لإجراء عمليات البحث عن المتورط في عملية الطعن. ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، تعرض هذا الشاب للطعن بالقرب من قرية العوجة الفلسطينية في غور الأردن بينما كان قد توقف على جانب الطريق السريع لشراء البضائع. مصادر أخرى تحدثت عن تعرض الشاب للهجوم من الخلف قرب صف من السيارات المتوقفة حيث طعنه شاب آخر وفر من موقع الحادثة. الجيش الإسرائيلي أشار في آخر بيان صادر له إلى أن عددا كبيرا من الجنود لازالوا يبحثون عن المهاجم، فيما تم نصب حواجز في المنطقة وأغلقت مداخل قرية العوجة لهذا الغرض. خطورة التوقيت تكمن في المرحلة الحساسة التي تعيشها الضفة الغربية بعد تصاعد عنف المستوطنين في الفترة الأخيرة والحصار الذي أطبقوه على بلدة قصرة، فضلا عن الإعلان عن مشاريع استيطانية جديدة أثارت انتقادات دولية وإقليمية. ومن غير المستبعد أن تؤجج هذه الحادثة من حالة الاحتقان التي تبدو السلطات الإسرائيلية حتى الساعة عاجزة عن احتوائها.
2: عقب حادثة الطعن هذا، هل المشهد في الضفة الغربية قابل لمزيد من التصعيد؟ سؤال يجيب عليه رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني، فلنستمع إليه متحدثا إلى إيمان لحمود.
4: يعني الأحداث كما تعلم هي في تصاعد في مناطق الضفة الغربية بشكل خاص، والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، وأن حصل هناك حادث هنا أو هناك هي ردات فعل نتيجة الاحتقان الموجود في الشارع. وباعتقادي أي أحداث ستزيد الأمور تعقيدا، يعني أي حدث يحصل في أي مدينة من المدن، يوم أمس اعتداءات المستوطنين في نابلس وفي رام الله وفي الخليل، كل ذلك يجعل الأوضاع تتفجر. نحن نتحدث عن مستوطنين بغطاء حكومي رسمي ومسلحين بقرار من قبل وزير الأمن الداخلي بن غفير ووزير المالية سموتريتش. هو الحكومة الإسرائيلية بدأنا نتحدث يعني عن واقع في ظل الاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين. أعتقد الأمور ستزيد الأمور تعقيدا، بالتالي مطلوب أن يكون هناك تحرك وضغط دولي أوروبي أمريكي عربي لإجبار الاحتلال على وقف كل السياسات والاعتداءات التي تتم بحق الشعب الفلسطيني.
2: استمعنا إلى رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحث إسرائيل على اغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. الشيباني قال إن الاتصالات مع إسرائيل قطعت بعد هجومها على قاعدة أبو ظهور الجوية في 18 من آب أغسطس الجاري. ووسط التوترات التي تصاعدت خلال الأيام الماضية بين تركيا وإسرائيل على خلفية قصف قاعدة أبو ظهور، كشفت وسائل أعلامية عن مسؤول أمني إسرائيلي عن فتح قنوات سرية مع تركيا من أجل ما وصف بتجنب الاحتكاك. فإلى أين تتجه هذه التوترات بين البلدين؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على طه عودي أوغلو، باحث مختص في الشأن التركي والعلاقات الدولية.
0: أعتقد يعني هناك تحول تبعنا خلال الساعات الأخيرة الماضية في اللهجة الإسرائيلية من يعني التصعيد إلى تهدئة مع تركيا، لكن هذا لا يعني نهاية الخلافات. ممكن أن نقرأه هو إدارة للتصعيد، خاصة بأن هناك برز العامل أو العنصر الأمريكي، لأن واشنطن كما تعلم هي تبدو معنية بمنع تحول التوتر التركي الإسرائيلي إلى مواجهة جديدة، خاصة هناك ترتيبات أمنية في سوريا وحتى في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل عليها، لا تريد أن تربك حساباتها في ظل هناك انشغالها بملفات أخطر وأهم. إذا أنا أتصور أعتقد الاختبار الحقيقي هو سوف يكون في كيفية تنسيق التحركات إن كانت تركية أو إسرائيلية على الساحة السورية وداخل الأجواء السورية خلال المرحلة المقبلة، وهذا ممكن يعتمد بشكل كبير أو يقع على عاتق واشنطن التي هل سوف تكون هي قادرة على فرض آلية تمنع تحول أي حدوث ميداني أو خرق ميداني يدفع لمواجهة عسكرية ما بين الطرفين، أقصد التركي والإسرائيلي.
2: استمعنا إلى طه عودي أوغلو، باحث مختص بالشأن التركي والعلاقات الدولية. حذر المستوى الأمني الحكومة الإسرائيلية من أن التصعيد الكلامي بين إسرائيل وتركيا الذي أعقب الغارة على المطار السوري قد تشعل مواجهة غير ضرورية، وتوقع أن يضطر للعمل ضد التمركز التركي في سوريا مجددا. المزيد من التفاصيل مع مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس زياد حلبي.
5: لم تتحول المواجهة مع تركيا في سوريا إلى جبهة ثامنة بالنسبة لإسرائيل بعد، لكنها أحدثت سجالا علنيا غير مسبوق مع الإدارة الأمريكية، فقد رد وزير الدفاع الإسرائيلي بحدة على المبعوث الأمريكي توم باراك بعدما شكك الأخير في الرواية الإسرائيلية لقصف قاعدة أبو الظهور، وقال إن الغارة كادت تفجر مواجهة مع تركيا وربطها باحتمال وجود حسابات انتخابية. كلام باراك قطع مع اتهامات المعارضة لنتنياهو بافتعال أزمة مع أنقرة لخدمة الانتخابات، لذلك أكد كاتس أن المعلومات الاستخباراتية كانت واضحة ونقلت إلى واشنطن، وهاجم المعارض وأجزاء من الإعلام. في المقابل قال وزير الخارجية ساعر إن إسرائيل لا تريد التصعيد وتفضل الحل الدبلوماسي، لكنها لن تقبل بقواعد أو قوات تركية تتقدم جنوبا في سوريا، وتحذر المؤسسة الأمنية من أن التلاسن أردوغان قد يقود إلى تصعيد غير ضروري، فيما تستعد لاحتمال التحرك مجددا قريبا ضد التمدد التركي في سوريا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: يقوم قائد الجيش الباكستاني بزيارة إلى طهران غدا الاثنين، ويستعد وزير الخزانة الأمريكية للإعلان غدا عن تفاصيل حزمة العقوبات التي وصفها بالأقسى في التاريخ ضد إيران، فيما هدد مسؤول إيراني بارز بإغلاق مضيق هرمز كليا إذا شاركت دول الجوار في هذه الحملة. حازم حمد.
6: لا قطرة نفط واحدة ستمر عبر الخليج. بهذا التهديد رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على العقوبات الأمريكية المرتقبة، محذرا الدول المجاورة لإيران من المشاركة في الحرب الاقتصادية، ومعتبرا أي دولة تفعل ذلك عدوا. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بسكيان أن بلاده تواصل الصمود رغم العقوبات، مشيرا إلى أن العدو على حد وصفه توقع انهيار إيران وتحولها إلى فنزويلا أخرى، لكنها أدهشت العالم بتماسكها، داعيا إلى وحدة الصف الداخلي لمنع أي محاولة لإجبار طهران على الاستسلام، حيث قال: نسعى جاهدين إلى تخطي التضخم ومشاكل المعيشة والبطالة وضمان مستقبل الشعب كي يعيش بكرامة وعزة. يأتي ذلك فيما يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران غدا في إطار جهود الوساطة بين إيران وواشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر.
2: يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى باريس تستمر 2 وتبدأ اليوم في توقيت يعتبر بالغ الحساسية بالنسبة للشرق الأوسط. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وبن سلمان أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسي السعودي، حيث سيناقشان ملفات اقتصادية واستراتيجية وقضايا إقليمية، في وقت ترى فيه باريس أن التنسيق مع شركائها الخليجيين ضروري لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة. في مدينة بنكردان جنوب تونس، احتجاجات على أثر غرق قارب لمهاجرين غير نظاميين يقل 15 شخصا، هذا إضافة إلى مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن إجراء انتخابات في البلاد في ظل الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات هذا. وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الساعات الأخيرة إمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد قتل الضربات الروسية في الحرب المستمرة. نجوى عوني.
7: صواريخ اعتراضية جديدة لأوكرانيا تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتزويد كييف بها في وقت تكثف فيه روسيا هجماتها بالصواريخ البالستية على المدن الأوكرانية ولاسيما العاصمة كييف. وشدد ماكرون على ضرورة تزويد أوكرانيا بكل الوسائل اللازمة للدفاع عن مجالها الجوي في مواجهة صواريخ روسية فائقة السرعة وصعبة الاعتراض تصل إلى أهدافها خلال دقائق، ما يجعل من شبه المستحيل على سكان كييف الوصول إلى الملاجئ تحت الأرض في الوقت المناسب. وتعاني أوكرانيا منذ أسابيع من نقص في الصواريخ الاعتراضية المتطورة، خصوصا صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع، ما يزيد صعوبة التصدي للهجمات الروسية. وتزامنا مع استمرار الحرب للعام الخامس، تستعد أوكرانيا لإحياء ذكرى استقلالها، فيما يعقد تحالف الراغبين اجتماعا الاثنين لتجديد دعم كييف بمشاركة الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني. في المقابل لا تزال الجهود الدبلوماسية خصوصا الأمريكية لإنهاء الحرب متعثرة.
2: رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا بعد أعلان رئيس الوزراء مايك كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة عقب انهيار المفاوضات التجارية. وقال ترامب في منشور: كندا تريد مزايا ولاية أمريكية دون أن تكون ذلك. وسنطل في ختام هذه النشرة على الفعالية الختامية لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2026 التي تستضيفها باريس، ويترأسها اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويأتي هذا بعدما أرجئت النسخة الأولى من كأس الأمم للرياضات الإلكترونية التي كانت مقررة أصلا في تشرين الثاني نوفمبر في العاصمة السعودية الرياض لمدة عام كامل بسبب الظروف الإقليمية. أريد تخوري.
8: شهدت فعاليات الرياضات الإلكترونية هذا العام تغييرات ملحوظة تمثلت في تأجيل نسخة هذه السنة من كأس الأمم للرياضات الإلكترونية إلى تشرين الثاني من عام 2027 بسبب الأوضاع الإقليمية وحالة عدم اليقين. وفي هذا السياق يأتي هوس بن سلمان بالألعاب الإلكترونية منذ طفولته ليترجم ميدانيا اليوم الأحد بإشرافه مساء على الفعالية الختامية للبطولة طول لهذا العام في العاصمة الفرنسية باريس. وقد استضاف مركز معارض بورت دو فرساي الفعاليات على مدار أسابيع الأسابيع بمشاركة أكثر من 2000 لاعب يمثلون 200 نادي ومنتخب من أكثر من 100 دولة يتنافسون على جوائز قياسية تصل إلى 75 مليون دولار. وتأتي هذه التطورات ضمن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية المعلنة في السعودية عام 2022، والتي تستهدف توفير 39 ألف وظيفة وإضافة 50 مليار ريال إلى الناتج المحلي بحلول عام 2030.
2: في الخبر الأخير، أسفرت سلسلة منسقة من عشرات الهجمات مساء أمس في جنوب تايلاند الذي يشهد تمردا انفصاليا عن أضرار في ممتلكات عامة وإصابة شخصين بحسب الشرطة المحلية. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. جرح إسرائيلي في عملية طعن في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، والقوات الإسرائيلية تبحث عن المنفذ. وزير خارجية سوريا يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة. قائد الجيش الباكستاني إلى طهران غدا، والرئيس الإيراني يقر بصعوبات تواجه المجتمع الإيراني. ولي العهد السعودي في زيارة إلى باريس على وقع وضع بالغ الحساسية في الشرق الأوسط. نستمر نحن وإياكم في فترة الظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. شكرا للمتابعة.

0: ونبدأ مع أولى فقراتنا خبر وتحليل. ويعنون هشام ملحم: هل تنجح الحرب الاقتصادية ضد إيران؟
1: بدأ الرئيس ترامب أسبوعه بالتهديد بقصف عمان، الدولة الحليفة للولايات المتحدة والتي لعبت في السابق ولا تزال دور الوسيط بين واشنطن وطهران إذا وقفت ضد الجهود الأمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز. وتزامن تهديد ترامب مع انتهاء مفعول مذكرة التفاهم مع إيران والتي وقعها قبل أكثر من 60 يوما. وفي اليوم التالي نشر ترامب على منصته تروث سوشيال خريطة تظهر مضيق هرمز ضمن دائرة، إضافة إلى أجزاء من أراضي إيران وعمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، واصفا المنطقة أرض أمريكية جديدة. وفي اليوم الثالث استخدم ترامب منصته لإعلان حرب اقتصادية شاملة ضد إيران وفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة لسحق وشل اقتصادها وعزلها تماما، كما هدد أي دولة تساعد إيران بفرض عواقب اقتصادية هائلة ضدها. وتعكس تهديدات وانتقادات ترامب للحلفاء إحباطه لإخفاقه في تحقيق أي من أهدافه عندما شن الحرب وعدم إدراكه لتعقيدات الوضع على الأرض. وبدلا من المفاوضات المفترضة لإنهاء البرنامج النووي الإيراني، يجد ترامب نفسه حتى عاجزا عن إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا أمام الملاحة الدولية قبل الحرب. ولكن تبني ترامب للحرب الاقتصادية بعد أسابيع من القصف تعني ضمنا أنه لا يريد أو لا يستطيع استئناف الحرب الشاملة على الأقل في المستقبل المنظور. وهذا يعني أن ترامب لا يملك الكفاية من الأوراق القوية في يديه في مواجهة عدو متجرئ قد يحاول استغلال المأزق الذي صنعه الرئيس الأمريكي لنفسه. وكشفت وسائل الإعلام أن تقييم القيادة العسكرية وأجهزة الاستخبارات هو أن القصف الجوي وحده لن يؤدي إلى رضوخ القيادة الإيرانية، كما أن الاستخدام المكثف للصواريخ الاعتراضية وما يسمى بالقنابل الذكية قد أثار القلق في الأوساط العسكرية حول جهوزية القوات الأمريكية في المستقبل. في مقابلة تلفزيونية اعترف وزير الخزانة سكوت باسيت بهذه الحقيقة حين قال: إذا كنا سنفرض أقصى الضغوط الاقتصادية فهذا يعني أنه لن يكون هناك عودة إلى الحرب العسكرية الشاملة في الوقت الراهن. وقبل أيام أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها علقت المعاملات التجارية والمالية مع إيران ردا على قصف صاروخي إيراني لأراضيها. وكان ترامب قد أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قبل قرار أبوظبي. نجاح الحرب الاقتصادية ضد إيران قد يتحقق نظريا، ولكنه يتطلب المزيد من الوقت والصبر الاستراتيجي، وهي سمات يفتقر إليها الرئيس الأمريكي. ولا تزال الصين التي تستورد معظم النفط الإيراني الطرف المحوري في نجاح أي عقوبات ضد إيران. والرئيس ترامب الذي سيستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل لا يرغب ولا يستطيع معاقبة الصين إذا حافظت على علاقاتها مع إيران. وسوف يكتشف ترامب أن الزمن سيف ذو حدين ولن يجرح إيران فقط. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
0: وإليكم الأخبار الاقتصادية من الخليج. قطر تقلص الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية تحت ضغط الحرب. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. مرحبا زياد.
2: أهلا ميسم.
0: زياد، أولا إلى أي مدى باتت تداعيات الحرب تشكل ضغطا ماليا على قطر؟
2: الحرب بدأت تضغط على الأولويات المالية لقطر مع اتجاه الدوحة إلى خفض الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية في ظل تراجع إيرادات الغاز الطبيعي المسال المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة بضغط من الحرب. بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، خفضت قطر ميزانيات بعض الإدارات الحكومية بما يصل إلى 30%، فيما تراجع الإنفاق على المساعدات الخارجية بنحو 85%. هذه الإجراءات تأتي مع استمرار تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة والاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز، ما أدى إلى توقف عمليات الغاز الطبيعي المسال إلى حد كبير منذ أوائل مارس الماضي. كما تزامنت تخفيضات الإنفاق مع اتساع عجز الموازنة إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام، بعدما تراجعت الإيرادات الحكومية بنحو 23.5% إلى 10.4 مليار دولار. الدوحة في نفس الوقت لا تستبعد مزيدا من خفض الإنفاق بحسب Financial Times، التي أفادت بأن الحكومة تدرس تخفيضات كبيرة إضافية العام المقبل إذا استمرت الأزمة حتى الربع الأخير من هذا العام. تشير هذه التطورات إلى إعادة ترتيب محتملة لأولويات الإنفاق القطري في وقت تواجه فيه الدوحة ضغوطا متزايدة للحفاظ على مواردها المالية مع تراجع إيرادات الغاز. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6% هذا العام، فيما قد تفرض إطالة أمد الحرب إعادة ترتيب أوسع لأولويات قطر المالية، خصوصا إذا طال تأثيرها على قطاع الغاز.
0: بدورها تراهن الكويت على صمود اقتصادها واستمرار الأعمال رغم الهجمات الإيرانية المتكررة. إلى أي مدى زياد يستطيع الاقتصاد الكويتي تحمل تداعيات استمرار الأزمة في المنطقة؟
2: الاقتصاد الكويتي ورغم الهجمات المتكررة أظهر قدرة نسبية على مواصلة النشاط، مدعوماً باحتياطيات سيادية ضخمة وتدخل حكومي لاحتواء تداعيات الصدمة. لكن قدرته على تحمل الأزمة ستعتمد على مدة استمرارها وتأثيرها على صادرات النفط والتجارة، في وقت يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 7.9% هذا العام وفق استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ، رغم أن كثيرا من مؤشرات النشاط الاقتصادي تعافت من مستوياتها المتدنية في بداية الأزمة. الأصول السيادية التي تمتلكها الكويت وتتجاوز قيمتها تريليون دولار تشكل ركيزة للقوة المالية وتمنح الدولة هامشا واسعا للتدخل وامتصاص الصدمات وتمويل الإنفاق عند الحاجة. في المقابل تكشف الأزمة أحد أبرز مواطن ضعف الاقتصاد الكويتي والمتمثل في اعتماده الكبير على النفط وتصديره عبر مضيق هرمز، ما يجعل استمرار الاضطرابات في الممر تهديدا مباشرا للصادرات والإيرادات الحكومية التي أسهم تراجعها في اتساع عجز الميزانية إلى 23 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي. كما تنفق الحكومة أكثر من 80% من إيراداتها على الرواتب والدعم، ما يحد من هامش المناورة المالية إذا طال أمد الأزمة، وبالتالي تمنح الاحتياطيات السيادية الكويت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمة على المدى القصير، لكنها لا تلغي تكلفة استمرار الأزمة خصوصا مع تراجع الصادرات النفطية وارتفاع الإنفاق العام.
0: شكرا جزيلا لك زياد الطحش، المستشار الاقتصادي لإذاعة مونتي كارلو الدولية في منطقة الخليج. شكرا.
2: شكرا لك.
0: أدوات الذكاء الاصطناعي للابتكار وأخرى لمتابعة التطورات في وقت حدوثها في النشرة الرقمية مع نيل الصليبي.
3: أهلا بكم في النشرة الرقمية. جوجل تدمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ليريا 3 في تطبيق جيميناي، فيلحن بالعربية، وورلد مونيتور منصة رقمية تضع الاستخبارات الجيوسياسية في متناول الجميع.
4: البرمجاتي.
3: لم تعد الموسيقى حكرا على الموهوبين الذين قضوا سنوات في تعلم العزف أو التلحين، فقرار شركة جوجل ديب مايند بدمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الموسيقي ليريا 3 مباشرة في تطبيق جيميناي، بحيث يمكنه لأي مستخدم أن يحول فكرة عابرة أو صورة ملتقطة بهاتفه أو حتى كلمات أغنية إلى مقطع موسيقي متكامل يجمع بين الآلات والصوت البشري الاصطناعي في غضون ثوان. ما يميز نموذج ليريا 3 عن كثير من المنافسين أنه لا يكتفي بالنص المكتوب كمدخلا وحيدا، يمكن رفع صورة لغابة كثيفة أو لشارع مزدحم في المساء فيقرأ النموذج مزاج المشهد البصري ويترجمه إلى موسيقى تعبر عن ذلك الإحساس تماما. يدعم النموذج حاليا 8 لغات رئيسية، كما أن دعم اللغة العربية متاح لمستخدمي جيميناي، ويمكن للمستخدم الجمع بين أكثر من لغة في المقطع الواحد، مما يفتح آفاقا مثيرة للتجربة. استمعوا.
5: ساحة ضيعتنا شمس الصبح بتلالي، شمينا ريحة الزعتر وخبز أمي الغالي.
3: هذا المقطع أنتجته بمساعدة جيميناي، ولتوليد المدخلات طلبت من بيربلكسيتي أن يولد البرومت أو الأوامر يستوحي من مسرحيات ونمط الأخوين رحباني. هذا لا يعني إتاحة الطلب في المدخلات استلهام أسلوب فنان بعينه، فذلك هو انتهاك لحقوقه، بل يعتبر مصدر إلهام لا أداة للاستنساخ الصوت أو النسخ. كما تعتمد جوجل على تقنية سينث آيدي التي تضمن علامة مائية غير مرئية في كل مقطع يصدر عن نموذج ليريا 3، وتظل هذه العلامة المائية قابلة للكشف حتى بعد ضغط الملف أو إعادة تسجيله. يضاف إلى ذلك مرشحات تلقائية تقارن المخرجات بمحتوى موجود مسبقا للحد من مخاطر انتهاك حقوق النشر. يمكن الوصول إلى ليريا 3 مجانا عبر تطبيق جيميناي، إضافة إلى منصات مستقلة كليريا 3.1 التي تتيح التوليد من نص أو كلمات، مع إمكان تنزيل المقطع بصيغتي MP3 وويف دون أي تكلفة.
4: للفضوليين.
3: في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت منصة World Monitor كأداة تكنولوجية استثنائية محققة انتشارا واسعا في المنشورات على المنصات الاجتماعية. World Monitor يصفها مطورها كوالا 73، وهو إلي حبيب المؤسس المشارك لمنصة أنغامي، يصفها على موقع GitHub بأنها لوحة معلومات استخباراتية عالمية تعمل في الوقت الآني، وذلك عبر واجهة موحدة تتيح متابعة التطورات الجيوسياسية في الوقت الآني. تعتمد المنصة على الذكاء الاصطناعي لتجميع الأخبار وتتبع أكثر من 220 قاعدة عسكرية في 9 دول، ورصد حركة الطائرات العسكرية عبر تقنية الـ ADS-B والسفن الحربية وسفن الظل التي تحاول التخفي عن الرادارات. كما يشمل رصد منصة World Monitor المنشآت النووية حول العالم والكابلات البحرية وخطوط الأنابيب ومراكز الذكاء الاصطناعي، إلى جانب رصد المظاهرات والعقوبات وانقطاعات الإنترنت والحرائق بالاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية. وتستخدم أسواق التنبؤ بوصفها مؤشرات إنذار مبكر لرصد التحولات المحتملة قبل وقوعها. يعتمد النظام على ذكاء اصطناعي مدمج يقرأ أكثر من 100 مصدر معلومات، ويصنف التهديدات ويولد تلقائيا تقارير استخباراتية. وتحصل كل دولة على درجة عدم استقرار فورية تتراوح بين 0 و100، تحتسب وفق النشاط العسكري وحجم الاحتجاجات والمخاطر الهيكلية. وتوفر المنصة آلية تنبيه التقارب، حيث تطلق إنذارا تلقائيا عند تزامن 3 إشارات رئيسية مثل تحركات جوية عسكرية ومظاهرات وحرائق في الوقت نفسه. تقنيا يعمل تطبيق World Monitor بالكامل داخل برنامج التصفح، وهو مفتوح المصدر ويخضع لترخيص MIT، ما يجعله أداة شفافة وقابلة للتطوير. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
4: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: الواحدة والنصف بعد الظهر في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. جرح إسرائيلي في عملية طعن في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، والقوات الإسرائيلية تبحث عن المنفذ. وزير خارجية سوريا يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة. قائد الجيش الباكستاني إلى طهران غدا، والرئيس الإيراني يقر بصعوبات تواجه المجتمع الإيراني. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة إلى باريس على واقع وضع بالغ الحساسية في الشرق الأوسط.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: أهلا بكم. التنفس الإسرائيلي التركي في سوريا إضافة إلى التوتر الإسرائيلي التركي الدبلوماسي خاصة في تصاعد، خاصة بعد قصف إسرائيل لقاعدة أبو ظهور الجوية في 18 من هذا الشهر. وفي التطورات، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. الشيباني قال إن الاتصالات مع إسرائيل انقطعت بعد هجومها الأخير على قاعدة أبو ظهور الجوية. نستضيف في نقاش مونت كارلو الدولية رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا دكتور أحمد رمضان، ونستضيف الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونت كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور أحمد رمضان. أولا، وفق أي آلية قد تعود سوريا وإسرائيل إلى هذه المفاوضات التي يتحدث عنها الشيباني؟
1: مساء الخير لك ولضيفك دكتور خطار ولسادة المشاهدين والمستمعين. يعني أعتقد أن الآلية الفعلية حتى الآن ما زالت هي الوساطة الأمريكية، يعني لا يوجد مستند دولي يمكن أن يستند إليه الطرفان فيما يتعلق بالمفاوضات سوى اتفاقية عام 1974، اتفاقية الهدنة، ولكن إسرائيل حتى الآن لم تعترف بها، وسوريا ما زالت متمسكة بها ومتمسكة بالآلية الأممية، لكن فعليا هذه يمكن تسميتها بمفاوضات جس النمط بين الطرفين، تحاول فيها كل طرف معرفة الحدود التي يقف عند الطرف الآخر وما يمكن أن يقبل به، وتحاول من جانبها إسرائيل أن تفرض وقائع جديدة على الأرض وخطوط اشتباك

0: ليه؟ لأن هو بيدمر خلايا الدماغ، وخلايا الدماغ عندما يتم تدميرها بتتحول إلى هي ذات نفسها بؤرة صرعية. ده
1: نعم
0: بشكل عام يعني، لكن
1: نعم
0: طبعا كل تفصيل محتاجة إيه بالظبط نوعية المادة، وإيه هي بالظبط صحة التلف اللي بيحصل معاها، وإيه النوبات الصرعية المتعلقة بحدوثها.
1: نعم ولكن هناك مخاطر كما ذكرت، كل شخص يتعاطى هذه المواد المخدرة من الممكن أن يصاب بالصرع، صح؟
0: أكيد
1: نعم
0: أكيد بشكل
1: نعم
0: أكيد، لأن
1: نعم
0: طبعا الإدمان أصلا بيبقى موجه ناحية إيه؟ ناحية المخ،
1: نعم
0: ناحية الدماغ، ناحية الأعضاء الدماغية المسؤولة عن الإحساس باللذة، تمام؟
1: نعم
0: والأجزاء ديت هي ذات نفسها بتكون نشيطة جدا، فلما بيحدث فيها التلف والتدمير الناشئ من الإدمان بتتحول إلى هي ذات نفسها بؤرة أو مصدر للنوبات الصرعية.
1: نعم شكرا أحمد، لديك أسئلة أخرى لدكتور
2: لو
1: أمير؟
2: سمحت، أيوة لو
1: تفضل.
2: سمحت، عايز أعرف ما هي الممنوعات اللي هي على مريض الصرع؟
1: نعم يمنع عن ماذا؟ ممارسة الرياضة، أكل أكل معينة،
0: زي ما لسه كنا
1: مشاعر
0: بنقول،
1: الحب مثلا. تفضل.
0: زي ما كنا لسه بنقول من فترة وجيزة مع مدام سونيتا، هو حتة إيه؟ إحنا بناخد الأدوية علشان نعيش بشكل طبيعي، وبالتالي كل الأشياء الطبيعية اللي بيعملها أي شخص في حياته الطبيعية مسموح بيها في الشخص اللي عنده صرع. أمال إيه الحاجات المحاذير؟ ورقم واحد الإجهاد. الإجهاد اللي هو إيه؟ إن هو يتحول الرياضة بالنسبة له إلى إجهاد شديد جدا على مستوى الجسم.
1: نعم
0: إن هو يحصل له سليب ديبريفيشن، إن هو يفضل مثلا ليلتين ما ينامش كويس.
1: نعم
0: تمام؟ أو إن هو يمتنع عن الأكل فترات طويلة أيا كان السبب بتاع الامتناع دوت إيه من الرجيم وخلافه،
1: صيام
0: أو إن هو يستخدم أو ناوي إن هو يستخدم أدوية بدون استشارة الطبيب، لربما قد تتعارض مع الأدوية اللي هي تستخدم. لكن عموما كل أنواع الأكل العادية اللي إحنا بنستخدمها مسموح فيها في النوبات الصرعية، مفيش تعارض.
2: أو
0: اللهم
2: يستفز غضبا.
0: طبعا
1: الغضب
0: التوتر الشديد، التوتر الشديد ممنوع ده لأي شخص، بس برضه من ناحية النوبات الصرعية قد تؤدي إلى إحداث نوبة في بعض الأحيان نتيجة نوبات الغضب الشديد أو التوتر الشديد، زي ما اتفقنا مع الإجهاد البدني أو قلة النوم.
1: نعم أحمد، هل لديك أسئلة أخرى أم؟ نعم
2: لو سمحت يعني
1: تفضل.
2: آخر سؤال، هل بيعتبر مرض الصرع مرض وراثي بيتوارثه الأجيال؟
0: مرض الصرع فيه منه جزء ممكن يكون وراثي، طبعا احنا بنتكلم زي ما اتفقنا يا اخ احمد من شويه، احنا عندنا نوعين كبار، الايديوباثيك فورم 80% والنوع اللي له سبب محدد 20%. اللي له سبب محدد ده هنطلعه من الكلام. طب الايديوباثيك فورم ده اللي احنا مش عارفين له سبب، هل ممكن يكون بنلاقيه بشكل وراثي؟ موجود بنسبه تقترب من حوالي 5%. وبالتالي 5% حوالي 5% طبعا النسبه دي مقربه مش دقيقه بالظبط، لكن حوالي 5% من الناس اللي عندهم الايديوباثيك فورم اللي نوع غير محدد السبب قد يكون عندهم عوامل وراثيه.
1: نعم شكرا جزيلا لك دكتور أمير، شكرا أحمد على اتصالك بنا وعلى طرحك هذه الأسئلة. نواصل معكم مستمعينا، وأيضا لدينا أسئلة وصلتنا على الواتساب من مستمعينا علي من الإمارات، يطرح عليك سؤال خاص لا علاقة له بموضوع حلقتنا اليوم ولكن باختصاصك، بيقول سؤالي للدكتور أمير عن الفرق بين تعاطي أدمغتنا وأعصابنا وأصابعنا مع الكتابة التقليدية باستخدام القلم والكتابة باللمس والضغط فقط من خلال الأجهزة والشاشات كما هو سائد منذ أكثر من 30 عاما. إذن تفضل، ما هو تأثير الطباعة بالأصبع؟ تفضل.
0: كلما كنا احنا في بيئة بتقدر تعمل استيميليشن أو استثارة للحواس المختلفة، كل ما كان دوت أفضل في على مستوى تخزين المعلومة واستعادتها في المستقبل. تمام؟ وبالتالي لما احنا بنيجي نتكلم على الكتابة بالإيد يبقى أنا بتكلم على أنا بستخدم الجزء العضلي. تمام؟ تاني حاجة أنا بتكلم على إن أنا بستخدم أجزاء معينة حركية لا أستخدمها وأنا بستخدم الموبايل أو الجهاز اللي هو اللابتوب أو مثل هذه الأمور. وبالتالي وجدوا في دراسة حديثة إن الاستخدام التقليدي

0: الهندي بتاع زمان اللي هو للكتابة بالورقة والقلم، بيؤدي إلى تركيز أكتر وبيؤدي إلى انفعال دماغي أكتر، مما يؤدي إلى ترسيخ المعلومة بشكل جيد أكتر، وبالتالي استعادتها بشكل أسهل في المستقبل نسبيا بالمقارنة بالأجهزة الإلكترونية.
1: نعم، شكرا لك دكتور أمير. ننتقل إلى سلطنة عمان مع هذا الاتصال الذي يريدنا من عبد الله. مساء الخير عبد الله، كيفك؟
2: مساء الخير إليك وللدكتور أمير ولجميع المستمعين.
1: شكرا، ونحن نحيي كل مستمعينا في سلطنة عمان، أهلا بكم. تفضل عبد الله.
2: إذا سمحتي عندي سؤال للدكتور أمير.
1: تفضل.
2: أنه أنا في عندي مشكلة في الوقت اللي بدخل فيه لحالة النوم العميق، بيصير نعم. عندي نفضات في اليد وفي القدم.
1: نعم.
2: هل هي نعم. لها علاقة بالأعصاب
0: أو شو اللي بيصحني في الدكتور؟ لما تحتزم الحركات مدرك للحركات ديت ولا في حد بيلفت نظرك؟ لا،
2: هي اللي أول ما بدخل في حالة النوم أشعر كأني يعني بسقط من مكان.
0: تمام.
2: وعندما بدخل في النوم العميق الشخص اللي جنبي يدرك هذه النفضات، لأنه ممكن يتعرض للضرب من إيدي، يعني في حال كان تمام. زوجتي جنبي يعني.
0: تمام، هي دي
2: أنا اللي لاحظت هذه الفكرة هي خبرتني فيها زوجتي في الفترات الأخيرة يعني.
0: تمام. عموما ديت احنا بنسميهاش نوبات صرعية، لكن احنا بنسميها حاجة اسمها باراسومنيا، يعني اللي هي النوبات المتعلقة بفترة الدخول إلى النوم، الانتقال من مرحلة اليقظة إلى الدخول في مرحلة النوم. نتيجة الدخول من مرحلة إلى مرحلة على مستوى الدماغ بيؤدي إلى فايرينج أو نشاط زايد في بعض أجزاء دماغية، تؤدي إلى نفضة أو حركة لا إرادية في بعض أجزاء من الجسم. بنسمي الحركة دي شخصيا هيبنيك جيرك، أو الانتفاضة اللي بتحصل أثناء فترة الانتقال الليلي دي. دي تعتبر شكل بناين، ولكن لو اتكررت أكتر من مرة، يعني هي غالبا بتحصل مرة واحدة بس أو أقصاها مرتين، يعني حركة واحدة بس في الإيد كأنها راحت بس للأمام كده ووقفت، أو اتكررت كمان مرة كمان، لكن عند تكرارها أو توقفها لمدة ثواني ثم تكرارها تاني، يفضل إن احنا نرجع للطبيب المختص. قد يؤدي إلى أنه يعمل حاجة اسمها فحص نوم أو بوليسومنوغرافي، علشان يقدر يقيم بالضبط مراحل النوم وهل في لخبطة في مراحل النوم ولا لا. بشكل عام الناس اللي بتستخدم أدوية علشان تقدر تنام كويس بيجي لهم الحركات بتاعة الباراسومنيا والهيبنيك جيرك أكتر كتير من الأشخاص اللي بيناموا نوم طبيعي بدون التعامل مع أي أدوية.
1: نعم.
0: وكذلك برضو ينصح بتقليل المنبهات أثناء النهار عشان الانتقال بشكل سلس في مراحل النوم المختلفة أثناء الليل، ومنع هذه الحركات اللا إرادية اللي تاني بنأكد عليها أنها ليست نوبات صرعية.
1: نعم، شكرا.
2: طيب
1: تفضل عبد الله.
2: عفواً دكتور، بس السؤال الأخير.
1: تفضل.
2: تنصحني أراجع الدكتور أي دكتور مختص؟ وشغلة ثانية، أنه هذه الحركات تستمر طول فترة النوم في حال اليقظة؟ لا أبدا ما موجودة.
0: تمام، كده احنا بنتكلم على sleep related movement disorder، تمام، اللي هو اضطراب الحركة اللي بيحصل أثناء النوم. ده أسبابه كتيرة جدا، لكن ديت محتاجة فحص نوم مع برضو سؤال الأشخاص اللي بيشوفوا حضرتك أثناء فترة النوم للوصف الدقيق لهذه الحركات، نظرا لأن حضرتك بتبقى نايم مش مدرك بها بالظبط، عشان يتم التشخيص الكامل. طبعا لا يمكن عن طريق التليفون تحديد بالضبط الشكل الواضح لهذه الأمور.
1: نعم، ما هي الفحوصات التي قد تطلبها مثلا أنت لشخص مثل عبد الله دكتور أمير؟
0: رقم واحد بعد السؤال المرضي الكامل والكشف السريري لتحديد هل في أي مشاكل عصبية ظاهرة ولا لا، لابد أن احنا نلجأ للتحاليل العامة للإطمئنان على الوضع العام للجسم، التأكد كمان من مستوى المنبهات، لأن المنبهات لها تأثير سلبي كتير على مثل هذه الأمور.
1: نعم.
0: ثم بعد كده بنلجأ إما على تخطيط الدماغ اللي هو بيسموه EEG، اللي هو زي بالضبط رسم القلب بس اللي يعتبر على الدماغ.
1: نعم.
0: وفي نفس الوقت كمان فحص النوم، وفي بعض الأحيان لو إحنا لقينا فيه علامات عصبية ظاهرة ممكن نلجأ كمان إلى وجود أشعة على الدماغ زي الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي.
1: نعم، شكرا عبد الله. هل لديك أسئلة أخرى؟
2: شكرا لك للدكتور. شكرا لك للدكتور.
1: شكرا عبد الله، تحية لك من باريس إلى مسقط إلى كل مستمعينا في سلطنة عمان. نتابع معك دكتور أمير عبد الغفار وننتقل إلى السودان مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك.
3: التحية لك سونيتا ولضيفك، ونشكركم على تقديم هذا البرنامج المفيد، وأعتذر لإزعاجكم. هل الصرع هو سبب لمنع الحمل؟ يعني الإصابة بالصرع هل هو سبب رئيسي لعدم حدوث الحمل للمرأة؟ وشكرا جزيلا لكم.
1: نعم، إذن هل الصرع يمنع المرأة من الحمل؟ تحدثنا طبعا عن الأدوية الشديدة، عن الإباضة، ولكن من الممكن أن نكرر الإجابة، تفضل.
0: طبعا احنا لو احنا بنقول إجابة مختصرة بشكل عام، الصرع لا يؤدي أبدا على أي تأثير سلبي على فرصة حدوث إنجاب وحمل إنجاب بالنسبة للمرأة.
1: نعم
0: تمام، ولكن بشرط أن يكون أصلا الأمور تحت السيطرة، يعني النوبات
1: هناك متابعة
0: متوقفة ومتابعة طبية مستمرة مع استخدام علاج مناسب لا يؤثر على الهرمونات الأنثوية.
1: نعم، شكرا جزيلا. نواصل معك ومن السودان أيضا هذا السؤال. مساء الخير، ما هي المشاكل الرئيسية التي تصيب الأعصاب وتتسبب بمنع الحمل عند المرأة؟ إذن موضوع آخر.
0: طيب لو احنا بنتكلم على ايه علاقة الأعصاب بموضوع الإنجاب،
1: نعم.
0: أول حاجة هنخرج الأدوية، لأن في بعض الأدوية اللي تستخدم في الأمراض المختلفة من الأعصاب قد تؤدي إلى خلل هرموني محدد وتؤدي إلى تأثير على الإنجاب. فمش هنتكلم على الأدوية، هنتكلم على الأمراض العصبية. طبعا لو احنا بنتكلم على الأمراض العصبية الطرفية لا تؤثر على الإنجاب أو على مشاكل الهرمونية، لكن طبعا لما بيجي نتكلم على تأثر الأعصاب الدماغية، يعني أمراض المخ شخصيا، مش حتى الحبل الشوكي، أمراض المخ شخصيا، فديت قد تؤثر على الصحة الإنجابية، خصوصا لو أدت إلى خلل في العلاقة ما بين الغدة النخامية ومنطقة تحت المهاد.
1: نعم.
0: فلو حصل خلل في هذه المنطقة نتيجة وجود مرض دماغي، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل على مستوى فرصة حدوث إنجاب.
1: نعم.
0: وطبعا الكلام ده على فكرة يخص الرجل والمرأة.
1: نعم، شكرا دكتور أمير. نواصل معك وننتقل إلى سوريا مع رسالة مكتوبة وصلتنا من جميل، بيقول مساء الخير يعطيكم العافية، هل يمكن أن تتكرر نوبات الصرع في المستقبل عند الأشخاص الذين يخضعون لعلاج الانسحاب الكحولي من أجسادهم؟ وشكرا جزيلا لكم. إذن
0: طيب أول حاجة احنا بنتكلم على الإدمان الكحولي، هل هو له تأثير سلبي على الأعصاب ولا لا؟ له طبعا، له تأثير سلبي على الأعصاب، سواء أعصاب الدماغية أو على الأعصاب الطرفية. اللي يخصنا في الموضوع النهاردة واحنا بنتكلم على النوبات الصرعية، إن الكحول له تأثير سلبي على الأعصاب الدماغية، وبالتالي إدمان الكحول شخصيا قد يؤدي إلى حدوث نوبات صرعية حتى للشخص الذي لم يسجل عنده أي نوبات صرعية أو أي تشخيص مسبق.
1: نعم.
0: طيب لو فرضنا ان الشخص دوت خلاص احنا شخصنا نوبات صرعيه وبدا يستخدم العلاج نتيجه ادمانه للكحول، لكن بعد كده كان في فرصه جيده ان هو يهتم بصحته ويشيل ويعمل انسحاب لهذه المواد الكحوليه دي، لو هي حصلت تحت اشراف طبي باذن الله ما يحصلش اي تاثير سلبي على الاعصاب او زياده في التشنجات. نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو بالفعل بياخد علاج وبيقلل كمان المادة السمية اللي هو بياخدها اللي هو الكحول يعني، وبالتالي فرصة استثارة المخ عشان تعمل نوبات صرعية بتقل باستمرار مع وجود الانسحاب، لكن لابد من التغطية على هذا الأمر باستخدام الأدوية المضادة للتشنجات.
1: شكرا دكتور أمير. نواصل معك وسؤال يأتينا من الأردن. دكتور أمير، كيف تنصح المرأة المرضعة بأخذ دواء الصرع؟ إذن
0: طيب لما نيجي نتكلم على الرضاعة، تمام، الوضع في الحمل بيختلف عن الوضع في الرضاعة. إزاي يعني؟ لما بيكون في فترة الحمل ساعات كتير بنلجأ إلى زيادة جرعة العلاج، ليه؟ لأن طبعا فرصة الانتشار بتاعة العلاج بتكون أكبر كتير، نتيجة إن الدورة الدموية بتكون سريعة في أجزاء كتيرة كمان دخلت في الجسم زيادة كمان زي المشيمة والجنين ومثل هذه الأمور، فقد يؤدي ذلك إلى إن إحنا نزود الجرعة. تمام؟
1: نعم
0: طبعا الكلام ده احنا بنفقده بسرعه جدا في فتره الولاده، وبالتالي بيقل كتير الفوليوم اوف ديستريبيوشن او الجزء اللي انا كنت محتاج ان الادويه تمشي فيه، بيقل بسرعه فتره الرضاعه، وبالتالي ممكن جدا اقلل العلاج. طيب انا عموما بعرف ازاي الموضوع اللي زي كده، لازم اثناء فتره الحمل ان انا اخد باستمرار عينه من الدم علشان احدد مستوى العلاج في الدم، وابقى انا عارف مطلع تماما قبل الحمل كان المستوى كان كام، أثناء الحمل كان المستوى كام، وكان والجرعة بقت طلعت بقت كام، غالبا بترتفع قليلا أثناء الحمل طبعا مع التغذية بالفوليك أسيد. وبرضه للتأكيد كمان إحنا بناخد فيتامين كي أو بالعربي فيتامين ه في الحمل من الأسبوع 36 لحد فترة 4 أسابيع كمان بعد الولادة علشان منع حدوث نزيف بيضاوي يعني. لكن أثناء فترة الرضاعة متوقع إن إحنا نقل بالجرعة بتاعة الأدوية بتاعة التشنجات، لكن برضو بيكون جايدد أو عن طريق إن إحنا نشوف مستوى العلاج في الدم ساعتها. عموما الرضاعة لا تتأثر بالعلاج إن شاء الله، لابد إن الرضاعة تستمر، لابد إن الحياة تستمر بشكل طبيعي جدا، ودور الطبيب المختص هو تحديد الجرعة الأفضل بالنسبة للأم في مرحلة الرضاعة بما يخدم الموضوع بتاعنا التحكم في التشنجات بدون التأثير السلبي على الجنين، مع الوضع في الاعتبار إن ممكن بعض الأدوية تتفرز في لبن الأم، أيوة، ولكن بتتفرز بشكل قليل جدا بما لا يؤدي على أي متاعب صحية للطفل الرضيع.
1: نعم، وربما أخذ جرعة الدواء بعيدا عن موعد الرضاعة، لا توقيت الرضاعة.
0: هو النقطة ديت مش جوهرية قوي لسبب بسيط، إن العلاج المفروض إن هو بيعمل حاجة اسمها ستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن، يعني هو بيبتدي بيعمل مستوى معين في الدورة الدموية يكاد يكون ثابت في ال 24 ساعة. فوقت أخذ الجرعة شخصيا المفروض إن هو ما بيغيرش كتير بالنسبة لفرصة التعرض بتاع الطفل الرضيع للأدوية، لأن هي موجودة على مستوى 24 ساعة. وفي نفس الوقت بعض الأدوية بيسجل عليها فرصة إفراز أكبر في اللبن شوية من بعض الأدوية الأخرى، اللي بيعرف الكلام ده الطبيب المختص وهو اللي يحدد ساعتها الدنيا ماشية إزاي. لكن بأكد على حتة إن لابد إن العلاج يمشي بشكل طبيعي وسلس ولا يتوقف أبدا أثناء الرضاعة عشان ما يعملش أي متاعب، لكن مع المتابعة الصحية الجيدة مع الطبيب المختص طبيب الطب المخ والأعصاب هيقدر يحدد الجرعة ونوعية العلاج بما لا يؤثر مطلقا على صحة الأم والطفل الرضيع.
1: شكرا. آخر سؤال نأخذه من اليمن من حيدر، بيقول ما هو النظام الغذائي الجيد لمريض الصرع؟
0: طبعا احنا اتفقنا ان احنا بناخد الادويه في الناس اللي بيبقى عندهم نوبات صرعيه علشان نعيش حياه طبيعيه. لم يسجل ان في اي اكل من الاكل العادي بتاعنا الطبيعي في كل بيوتنا ان هو له تاثير سلبي. لكن في نفس الوقت برضه زي ما احنا بنتكلم صحيا عامه ان بلاش الجانك فود يا جماعه، وبلاش الاغذيه اللي فيها نسبه فاتس غير طبيعيه وفات اللي هي بيسموها الفاتس المصنعه وحاجات من هذا القبيل، هو ده اللي احنا بنتجنبه. كلما كنا احنا بشكل طبيعي وكل ما احنا مشينا وماشيين مع الطبيعه والاورجانيك فود ومثل هذه الامور احنا ماشيين بشكل كويس جدا. وفي نفس الوقت برضو عدم المبالغات في الأشياء الطبيعية، يعني يكون الأكل متوازن بشكل عام وما فيهوش مبالغات، وبلاش الأكل المصنع اللي فيه مواد مضافة بشكل مش طبيعي وقد يكون بعضها مضر.
1: نعم.
0: ولو فرضنا جدلا ان احنا استخدمنا بعض الاديتيفز او السبلمنتس يا ريت نعرضها على طبيب المختص علشان يتاكد ان كل المكونات الداخليه ليس فيها شيء يؤدي الى احداث نوبات صرعيه.
1: شكرا جزيلا دكتور أمير عبد الغفار على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. أشكرك على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. كانت المشاركة الأولى لك معنا، نتمنى أن نستضيفك في حلقات مقبلة من الصحة المستدامة. أذكر بأنك استشاري في أمراض المخ والأعصاب في مستشفى ريم في أبوظبي، كنت معنا على الخط مباشرة مباشرة من الإمارات. شكرا لكل مستمعينا الذين تابعوا حلقتنا اليوم والذين تفاعلوا معنا، وأيضا شكرا لكل من اكتفى فقط بالاستماع إلينا. شكرا سارة، شكرا ريتا، عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 6 مساءً بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: الرابعة مساء في باريس.
0: هجيرة بن عبدة،
2: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهل بالعناوين. مقتل فلسطينيين بينهم أطفال في غزة والضفة وإصابة إسرائيلي في عملية طعن بالأغوار. عشية إعلان عقوبة جديدة، بازشكيان يقر بالصعوبات ورضاء يهدد المصالح الأمريكية. دمشق تتوقع استئناف المفاوضات الأمنية مع إسرائيل وقنوات سرية بين أنقرة وتل أبيب لاحتواء التوتر في سوريا. توتر روسي بريطاني، والرئيس الأوكراني يرفض الانتخابات في ظل الحرب. خفر والسواحل التونسية ينتشل 8 جثث لمهاجرين غرق قاربهم.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: والبداية من الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عسكر شرق نابلس وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وفي الأغوار أصيب إسرائيلي في عملية طعن قرب قرية العوجة، فيما فر منفذ الهجوم. وأطلقت القوات الإسرائيلية عمليات بحث واسعة وأقامت حواجز في المنطقة في إطار ملاحقة المنفذ. المزيد من التفاصيل معك إيمان لحموت.
3: بحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية، فإن المصاب تم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة متوسطة. هذا في الوقت الذي هرعت فيه القوات الخاصة ووحدات من القوات الجوية إلى المنطقة لإجراء عمليات البحث عن المتورط في عملية الطعن. ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، تعرض هذا الشاب للطعن بالقرب من قرية العوجة الفلسطينية في غور الأردن، بينما كان قد توقف على جانب الطريق السريع لشراء البضائع. مصادر أخرى تحدث عن تعرض الشاب للهجوم من الخلف قرب صف من السيارات المتوقفة، حيث طعنه شاب آخر وفر من موقع الحادثة. الجيش الإسرائيلي أشار في آخر بيان صادر له إلى أن عددا كبيرا من الجنود لا زالوا يبحثون عن المهاجم، فيما تم نصب حواجز في المنطقة وأغلقت مداخل قرية العوجة لهذا الغرض. خطورة التوقيت تكمن في المرحلة الحساسة التي تعيشها الضفة الغربية بعد تصاعد عنف المستوطنين في الفترة الأخيرة والحصار الذي أطبقوه على بلدة قصرة، فضلا عن الإعلان عن مشاريع استيطانية جديدة أثارت انتقادات دولية وإقليمية. ومن غير المستبعد أن تؤجج هذه الحادثة من حالة الاحتقان التي تبدو السلطات الإسرائيلية حتى الساعة عاجزة عن احتوائها.
2: وفي قطاع غزة قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية استهدفت مناطق وسط القطاع، وأصيب نحو 14 آخرين وفق الدفاع المدني. في إيران أقر الرئيس مسعود بازشكيان بأن المجتمع يواجه صعوبات عدة، وصعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضا لهجته مهددا باستهداف مصالح اقتصادية أمريكية، فيما يستعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لعرض آلية تشديد العقوبات غدا بالتزامن مع زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران. وفي الشأن السوري، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني يمهد لانسحابها من الأراضي السورية، مؤكدا أن الأولوية لوقف الهجمات وبناء الثقة. وفي ظل التوتر بين أنقرة وتل أبيب عقب قصف قاعدة أبو الظهور، تحدثت وسائل إعلام عن فتح قنوات سرية بين الجانبين لتجنب الاحتكاك. أكدت السفارة الروسية في لندن انتهاء مهمة سفيرها، محملة الحكومة البريطانية مسؤولية تدهور العلاقات إلى مستوى تاريخي. وفي أوكرانيا حذر الرئيس فولودومير زيلينسكي من إجراء انتخابات في ظل الحرب وسط ضغوط سياسية وميدانية وتداعيات إقالة وزير الدفاع السابق وردود الفعل التي أثرتها في الشارع. ريتا خوري.
4: في حرب كهذه ستكون الانتخابات كتسونامي يضرب البلاد ويشق الصف في أوكرانيا، هذا ما قاله الرئيس زيلينسكي. وكانت أوكرانيا قد عاشت في الأونة الأخيرة موجة من الاضطرابات، حيث خرج آلاف السكان إلى الشوارع بعدما أقال زيلينسكي وزير دفاعه السابق ميخايلو فيدوروف الشهر الماضي، غير أن المفاجأة أتت من جانب فيدوروف إذ وجه دعوة مفاجئة لإيجاد طريقة لتنظيم الانتخابات في البلاد من دون أن يطرح خارطة طريق. وأشار خبراء إلى مجموعة من العقبات التي قد تمنع تنظيم الانتخابات في أوكرانيا، من بينها كيفية تصويت الجنود وملايين اللاجئين. هنا تمكن زيلينسكي من تقديم نفسه كحاجز يمنع الانقسام في أوكرانيا، قائلا إنه لا يجب أن يكون هناك انقسام بين المجتمع والجنود، مضيفا أنه من الضروري إدراك الخطر القائم وأن هناك احتمالا للانزلاق في هذا الاتجاه نحو تطورات خطيرة.
2: في باريس يشرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم على الفعالية الختامية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية لهذا العام. وفي تونس انتشل خفر السواحل جثث 8 مهاجرين تونسيين غرق قاربهم في نهاية الأسبوع بينما كانوا يبحرون باتجاه إيطاليا. أخيرا دعا البابا ليون 14 إلى تحرك دولي لاحتواء تفشي أيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد وفاة أكثر من 2500 شخص. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

الصباحية، مرحبا وأهلا وسهلا بكل مستمعي مونتي كارلو الدولي. أهلا بيكو في هوا الأيام، أهلا بيك ديفيد بروكوي معنا في غرفة الهندسة الصوتية، وشاهيناز يا سلام على الدريم تيم، والدنيا لسه صيف والحر قل في باريس فكله تمام. انتوا عاملين ايه؟ أخباركوا ايه؟ لسه في أجازة ولا رجعتوا للشغل وللمكاتب وقريبا إلى المدرسة؟ المهم النهاردة في هوا الأيام هنروح لفقرة لايف ستايل، وهتكتشفوا مشوار وإبداع الفنان الشيف إبراهيم قطان، وهو شيف فلسطيني بلف العالم خاصة أوروبا علشان يعرف عن الثقافة الفلسطينية والمطبخ الغني الجميل، المطبخ الفلسطيني. وفي أيضا تبادل، لأن هتشوفوا هيحكوا لكم الحدوتة من خلال المشاريع اللي بيقوم بيها هنا، مشاريع ومغامرات حلوة، فما تفوتوش الفقرة دي عليك. وبعد كده زي كل يوم خميس هنروح لهوى النساء مع إمنا والها، وهي كوتش معتمد متخصصة بالعلاقات الإنسانية. النهاردة هنتكلم عن الأزواج، والنهاردة هنتكلم عن موضوع تابو، موضوع ملهلب الناس بتخاف منه، بس يبدو لازم نتكلم عنه قبل ما نتجوز. هو موضوع الفلوس، موني الفلوس والحب، هل بيتفهموا مع بعض ولا قنبلة ذرية؟ هو ده السؤال المطروح النهاردة في هوا الأيام. كل ده في هوا الأيام وأكتر كمان، زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: تونس في هوا الأيام. أنا هنا في برنامج هوا الأيام وفي مونتي كارلو الدولية، وإحنا دلوقتي هنروح لفقرة لايف ستايل. في فقرة لايف ستايل النهاردة في برنامج هوا الأيام سعيدة جدا باستقبال شيف إبراهيم قطان. شيف ممكن نقول عليه ابن بطوطة، لأن طريقته في الطهي ونشر الثقافة الفلسطينية بصمة خاصة لي. بيسافر عبر دول العالم وخاصة أوروبا علشان ينشر بطريقة بسيطة جدا ثقافته الفلسطينية من خلال المطبخ الفلسطيني. أهلا وسهلا بيك في هوا الأيام.
1: شكرا.
0: سعداء جدا بحضورك معانا. كويس انك فضلنا شوية ومش في طيارة.
1: لا انا معكم هلا.
0: حسيت اما تعرفت عليك من خلال السوشيال ميديا انك جمعت شغف الطهي وشغف ثقافتك الفلسطينية وشغفك كمان للسفر، ده صحيح؟
1: صحيح اكيد. اول شيء بدي اعرفكم عن حالي، انا شيف ابراهيم قطان من بيت لحم فلسطين، وانا طباخ. والطبخ هو عبارة بالنسبة لي مش عبارة عن مهنة، هو عبارة عن زي ما تقولي هويتي ثقافتي. فلهذا السبب أنا بطلع بعمل البوبس أراوند يوروب، بسوي في لزبون، باريس، ألمانيا، إسبانيا، أكثر المحل لأنشر ثقافة أكلنا ومطبخنا الفلسطيني.
0: جمعت حبك للطهي وللثقافة زي ما بتقول، الطهي بالنسبة لك والمطبخ هي هويتك، بكمان طريقة خاصة، تجارب خاصة بتبني جسور ما بين الثقافات. يعني الروح الفلسطينية بتصفرها معاك من خلال المطبخ، صح؟
1: صحيح. وكمان لأصحح عن كلامي، أنا لما أسافر بعبي شنطتي كلها من البرودكتس المكونات الفلسطينية، من توابل اللي هي الزعتر، البهارات الفلسطينية، من طحينية، من سمنة بلدي، من أجبان، حتى كل المكونات اللي بقدر أخذها معي كزيت زيتون أو أي مكون فلسطيني بقدر أستخدمه في البوطات طبعا بأخذه معي في شنطتي وبسافر معه.
0: هي دي كمان بصمتك، لأن بتجمع الثقافات من خلال المطبخ. يعني بتجيب معاك زي ما بتقول التوابل والمكونات الفلسطينية، وتدمجها كمان مع المتبلات والمكونات اللي موجودة في البلد نفسه، صح؟
1: اللي أنا رأي عليها.
0: احكي لي، طيب مثلا أنت سافرت كتير، رحت أوروبا، يعني بتسافر أوروبا كتير، رحت أسبانيا، البرتغال، فرنسا، ألمانيا، يعني بلاد كتيرة قوي في أوروبا. مثلا صحيح. فرنسا بتتعامل إزاي؟ إيه هي المكونات اللي بتقدر تجمعها مع بعض من فلسطين ومن فرنسا؟
1: أنا عملت أكثر من بوبات في باريس، وفي باريس بالذات لقيت فيه كتير إنجريدينت أوروبية، ولقيت فيه محلات لبنانية، بس أنا كنت أعمل البرودكت الفلسطيني معي. مثلا شفت الأويسترز، سويت أويسترز بالدقة الفلسطينية الغزوية. مثلا سويت مثلا بيف تارتار الطريقة الفلسطينية بالزعتر والأورشلة اللي احنا بنقوله بالشاي الصبح. بدل يعني بسوي فيوجن تريتس بين المطبخ الفلسطيني والمطبخ البلد اللي انا رايح عليها، بشوف ايش في عندهم اكلات وبطور عليها او بعطيها طعم الفلسطينية. اعمل طبق جديد، والطبق هذا كل طبق له رسالة وكل طبق له قصة. يعني لما أسوي الفيوجن تاعي، لما أبني الصحن أسوي طبق فرنسي فلسطيني مثلا، بقول لهم إيش لأن المين الفكرة اللي أستفيد أنا. صحيح. والتاني إشي بس أحكي لهم قصة الانجريدينت اللي أنا استخدمتهم. مثلا استخدمت طحينية، بس شرح لهم شوي للطحينية ولا إيش استخدمتها وليش استخدمت هذا الطبق. في أطباق كمان من القدس، فضوا من بيت لحم، من نابلس، جنين، باخذ أطباق مشهورة في كل بلد وبطبقها في الأطباق كمان.
0: شيف إبراهيم، أنا عايز أعرف الفكرة دي بدأت إزاي؟ يعني أنت كشيف كنت ممكن تفكر بطريقة تقليدية أنك تفتح المطعم بتاعك، بتحب وشغفك المطبخ وهتطبخ للناس بالمكونات اللي تكلمت عنها. إيه اللي خلاك تفكر شوية أو تطلع بفكرة خارج الصندوق علشان توصل للناس؟
1: أول شيء أنا بحكم إنه بسافر كتير على أوروبا، فكنت أسافر كتير وتعرف على ناس كتير، أقول لهم أنا أصلي طباخ فلسطيني ونقعد نحكي كتير، بحس إنه بيكونوا مبسوطين في الحكي بس بدهم يدوق. فصرت المرة بعد أخذ معي إنغريدينس ونطبخ مع بعض زي أصحابي، بعدين صرت أطبخ في مناطق مطاعم فلسطينية، بعدين صرت في مطعم فلسطيني في لسبن وفي باريس.
0: نعم.
1: فبعدها صار عندي إنه أسوي ديل مع المطعم الثاني أو البار، إنه أخذ المطعم أسوي فيه الإيفنت تاعي لأنشر الثقافة الفلسطينية. بعدين بدأت شوي شوي صار الناس تتصل في أصحاب المطاعم لنعمل نتعامل مع بعض، نعمل فوطب أو أكون شيف ريزيدنت شيف عندهم في الأوتيل أو في المطعم.
0: خلينا نفسر للناس اللي بتسمعنا، البوب اب ده هو مكان مؤقت انت بتاخده وبتقدر تقدم المأكولات
1: لفترة زمنية محددة.
0: نعم.
1: مش لفترة طويلة، مرات تكون بين 3 أيام لأسبوعين. وفي 90% من المطاعم اللي أنا اشتغلت معهم كانوا ياخذوا سيجنت فلوكيت تاعي في هذا البوب اب أو الباست سيلر من هذا البوب يخلوه عندهم بالمنيو. لهلا أنا في عندي في لزبون في عندي 4 محلات في المنيو تاعي،
0: منيو بالإمضاء بتاعتك.
1: منيو كامل مش آيتمز. في باريس في عندي 3 مطاعم إنه بخلوا الآيتمز، والأخطر 4 مطاعم خلوا الآيتمز الباست سيلر لفترة زمنية معينة لأسبوعين، بعدين نوقفوها إنه عشان إنه كان كثير انترستد يخلوها عندهم المطعم الناس تاني تدوقها.
0: ايه هي الايتمز دي
1: مثلا؟ زي في زي ما نحكي سويت مثلا في عنا طبق الصينية الدجاج بالطحينية او كفتة بالطحينية، سويت فيه دي مع مسخن حطيتهم طوبايد وهذا الطبق ضلوا في لزبن. سويت مثلا تارتار الباذنجان، سويت كمان الزعتر أرانشيني. أرانشيني هو طبق إيطالي دخلت فيه الزعتر الفارسي، الزعتر الفريش والدق الزعتر، وبنتقدم مع كريمي بارميجان صوص. في كمان
0: في اكلات انت بتخترعها، يعني كونسبت جديد جدا بتستوحى من المكونات الفلسطينيه والمكونات المحليه، بس بتطلع بافكار يعني مش موجوده ومش ممكن ناكلها في اي مكان تاني. صح
1: صحيح صحيح، هذا هو المقصد من كل البوب اب بتاعك، انه بشوف ايش السيزن مثلا، ايش المكونات المتواجده في هذا السيزن بعتمدها بدمجها مع البضاعة أو المكونات الفلسطينية اللي أنا ماخذها معي من بلدي. فمثلاً بستخدم آيتم بجرب، ممكن نطلع زاكي مزاكي، في الآخر بقدم للزبون أفضل إشي مع هاي كواليتي. وفي تكنيك برضو للطبخ، بجرب أول مرة ثاني مرة، يعني مش كثير صعب ومش أي شيء بقدر يدمج هدول الأطعمة مع بعض.
0: يعني ابتكارات مستمرة وتجارب مستمرة ليك وللجمهور كمان اللي بيجي يكتشف
1: صحيح.
0: مطبخك فاكر
1: اتفضل. مرات انا بقدر اسوي المنيو من اول مره، بسوي على طول سيرفيس ليوصل الزبون. مرات بسوي تجارب، يعني في مرات باخذ معي المنيو لحد شهر، ومرات بيوم بقدر اسوي منيو.
0: فاكر أول بوب أب قدمته في الخارج؟ ممكن تكلمنا عنه؟
1: أول بوب أب كان في لزبن في البرتغال، كان عبارة عن واين بار اسمه بلوكو في باشي شادو في نص العاصمة. كان عبارة عن بار أنا رحت شبيت أكلت فيه، كان كتير المنيو انترستد وكتير في أطعمة مندمجة مع بعضها، فعرفتهم عن حالي. وبعدين قلت لهم أنه أنا شيف فلسطيني معي الانجريدينت وحابب أسوي عندكم بوب أب. عطول يوم شافوا أني فلسطيني وهم داعمين للقضية الفلسطينية طبعا، رحبوا فيي وكل أهلا وسهلا أي وقت. وكان في ظرف عندهم، كان في هذه الفترة أسبوع هم أخذين إجازة، قالوا لي بتقدر تسوي لنا بالأسبوع هذا بوب أب تأخذ نسبتك وأنا نسبتي. قلت له طبعا. وجربت بلشت اول فتره في هذا المطعم او البار، وبعدها فتحت معي ولميت كثير ناس جديده، اجوا اصحابي دعموني لجانب، داو الاصناف اللي سويت اول مره، حتى اول مره سويت شيش ورق في البار
0: فاكر.
1: سويت كثير شغلات، سويت كمان جولد هذا عرايس كيوز، سويت كثير ايتم، سويت اشي بالبتنجان، الفيتو سلاد مع زعتر، فيك سلاد مع سماء، وهيك شغلات.
0: وكده بدأت وانطلقت وبقيت كمان مشهور على السوشيال ميديا، والناس بتتابعك على السوشيال ميديا عشان تعرف هتكون متواجد فين وايه هي السفرات اللي جاية والبوب اب اللي انت هتفتحه. كنت عايز اقول لك، يعني حضرتك ذكرت انه اول ما الناس في لشبونة في العاصمة البرتغالية تعرفوا عليك وعرفوا انك فلسطيني، وهم طبعا بيساندوا القضية الفلسطينية، في ناحية سياسية طاغية ومهمة قوي. النهاردة من خلال الطهي، اما بنسمع طحينة، اما بنسمع زعتر، اما بنسمع فلافل، كل بلد ممكن تقول لا الفلافل من عندنا، لا الطحينة من عندنا، يعني في كلام ممكن يتقال عن الهوية. انت الناس بتتعرف على الهوية الفلسطينية بأي طريقة من خلال المكونات دي تحديدا؟
1: هلا اي اشي انا بعمله او بدمج الاطعمة مع بعض، فبشرح لهم ايش المكون الفلسطيني وايش لا. مثلا ما اسوي كلاماري مع لبنة، وثم بقول لهم الثم واللبنة ايش كيف نسويهم، وهدول الاصناف الفلسطينية وانا دمجته مع الكلاماري مثلا، وبشرح لهم كل الطبق كيف تركب، فعشان هيك بكون معطيهم المين انجريدينتس الفلسطيني، وبحكي لهم ايش بنيته. في كتير مرات الناس بتصل لما يشوفوا الزعتر من عينهم من البلد بيكون طعمته غير عن اللي بيكون في أوروبا، بنعطيهم هدايا انه خذ هذا إلك للبيت جربه مع واحد اثنين ثلاثة، نعطيه ريسبي تاني جربها كمان، نعطيه ريسبي. في ناس كتير بطلبوا ريسبي كانت الأكل اللي دقوه كله بوصل الزبون، وصاحب المحل برضه باخذ كل الريسبيز بعطيها.
0: جميل جدا. يعني في كرم على ارض الواقع، شايف انه في من خلال الطهي او وجهه نظر ممكن تتغير عن، يعني هل في ناس اتعرفت فعلا على الثقافه الفلسطينيه من خلال اعمالك وشغلك والطهي؟
1: طبعا طبعا. هلا عشان اوضح لك الجواب، الأكل هو عبارة عن أو الطبخ هو عبارة عن نوع من أنواع التواصل مع المجتمع الخارجي.
0: أكيد.
1: أول شيء، فلما نطبخ الناس بتصير عندها فضول لتعرف وتستفسر أكثر لما يعجبها طبعاً الأكل والأطعمة تشوفها غريبة، بصير يستفسر وإحنا نشرح لهم. فيما حدا يدوق الشغل الذكي أو مكون أول مرة بدوقه فبصير يستفسر، فهذه هي عبارة عن نوع من التواصل مع العالم الخارجي اللي هو الأوروبي مثلا، وكمان هو بيستفيد ليوسع معلومات عن الأكل والمطبخ الفلسطيني، وأنا بنشر ثقافتي وهويتي وثقافة بلدي.
0: أكيد. أنت بتسافر كتير شيف إبراهيم لأوروبا، هل في بلاد تانية لسه بعيدة ما يعرفش، يمكن أمريكا، أمريكا اللاتينية، هل في برضو خطة تانية علشان تنتشر؟
1: الصراحة كان عندي خطة أطلع على أمريكا، في عندي نص عائلتي مهاجرة على أمريكا، فكنت حابب أروح أزور عائلتي وأسوي كمان الفوتوس تاعنا، بس أكيد عشاني هو حامل هوية فلسطينية ارتفضت الفيزا، فهلا بشتغل بس على أوروبا بسبب إنه معي فيزا أوروبا.
0: أسهل بالنسبة لك.
1: صحيح.
0: طب أنا هسألك، إيه هي الأكلة المفضلة اللي بتحب تطبخها؟ صعب هاي بقى في كتير.
1: أنا بحب أعمل أي إشي ابتكار جديد.
0: أوكي.
1: بحب أدمج، فيش إشي معين إنه أحب أسوي مثلاً. مثلاً أنا بحب كمان أسوي مسخن لكل واحد بقابله أول مرة، عشان دائما السماء ما بضل جيرتي أو شنطتي. عشان بكون مضمون وسهل والناس بتحب تجرب إشي. مش ده الحمص فلافل مش المعروف، هاي مش ضروري ان ورجيها للناس كتير.
0: عايز حاجة
1: انا ما بحب ادخل. صحيح. انا بحب اعرف الناس على المكونات الجديدة، على اطباق جديدة، فبكون أول طبق بسوي للناس أول كونتاكت مع الناس اللي حد أسولهم سخن فلسطيني عن الطريقة الأصلية من زي زيتون السماء كله بكون جايبه معنا من فلسطين. وهذا هو
0: حلو كتير. اتكلمت كتير عن المكونات الفلسطينية، زيت الزيتون، السماء، الزعتر، اتكلمت يعني عنهم.
1: جميل.
0: نعم. والسمنة من شوية كمان اتكلمت عن السمنة. انت يس. المكون اللي بالنسبة لك بيمثل الثقافة الفلسطينية أكتر، أقرب واحد ليك؟
1: زيت زيتون، زعتر، والسمنك.
0: أنت رديت علي بثلاثة.
1: لا ما فيش مجال واحد.
0: لازم الثلاثة مع بعض.
1: إذا مش ثلاثة، زيت مع الزعتر.
0: الزيت مع الزعتر، واو فعلا النكهة والروح الفلسطينية. أنت بتقول أنك بتزرع الروح الفلسطينية في كل الأماكن دي، قد إيه ده بيساعدك؟
1: أنا بكون كتير فخور ومبسوط كتير لما أعمل طبق أول مرة بسويه، ومرات أول مرة بسويه بدون ما أعدوه، ويطلع كتير زاكي، وفي مكوناتنا إحنا الفلسطينية في بلد مش ببلدي. فهذا أكثر شيء أنا بكون مبسوط منه.
0: إيه هو الحلم اللي بتشتغل عليه دلوقتي شيف إبراهيم؟
1: الحلم تاعي بس أكيد بتساعد بالنسبة لي كفلسطيني، الحلم تاعي أوصل كل دولة في العالم، أحط بصمتي فيها، أعمل لو منيو واحد أو بوب أب واحد أو أطبخ طبخة واحدة في كل بلد في العالم. هي كده مستحيلة، بس إنه إن شاء الله.
0: لا ليه، ما فيش حاجة مستحيلة، وأنا بتمنى لك إنك تحقق حلمك ده، وبتمنى لنا كمان إنك تيجي من جديد تزور باريس. أنت طبعا مش بتزور
1: أنا
0: بس
1: طلع باريس في نص شهر 9.
0: يبقى خلاص احنا مستنينك.
1: شهر 9 عندي تور لازم باريس، وممكن إيطاليا بعد باريس.
0: خلاص يبقى حضرتك تيجي تشرفنا
1: ونشوفك
0: في استوديوهات مونتي كارلو الدولية أثناء التور ده.
1: اللي شرف طبعا.
0: أنا بشكرك شيف إبراهيم قطان، وبتمنى لك المزيد من النجاح والتألق، ومستنينك في باريس.
1: شكرا.
0: مع زيت الزيتون، السماء، والزعتر.
1: أكيد طبعا.
0: مرسي جدا ليك.
1: أهلا أهلا. طبعا أنا لما أسافر ما بأخذ بس مكونات للأكل، بأخذ كمان هدايا عبارة عن مثلا تكون تطريز يدوية من هانديكابت فيبول، أطفال هانديكابت بيسووا، بتكون يتعلم التطريز، بشي منهم البلايز وبهديهم لأصحابي في أوروبا. كمان إحنا نشتغل مع أكثر من مؤسسة هون لدعم الناس البسيطة والمحتاجة.
0: شغل ملهم. بشكرك انك كلمتنا عن الاضافات دي، وهي كمان دي روح فلسطين. شكرا جزيلا ليك.
1: شكرا.
0: مع السلامة.
1: يلا مع السلامة.

ويكند سولي جيمس في هوا الأيام، وإحنا مكملين مشوارنا ومغامراتنا عبر مونتي كارلو الدولية وبرنامج هوا الأيام. بنتمنى أنكم تكونوا بخير وأنكم كمان بتقضوا أجازة طيبة لو أنتوا لسه في أجازة، والناس اللي رجعوا لأشغالهم فبنتمنى لهم يعني طاقة إيجابية وقوة علشان يبتدوا من أول وجديد. إحنا مكملين في هوا الأيام، هنسمع أغنية وبعد كده هنروح لفقرة هوا النساء. يلا نسمع أغنية.

عدي واحس يحلى ويطول السهر. بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر، كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. اعلن الحبك وفائي ورقه

وكانت أصالة في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. يلا بينا نروح لفقرة هوا النساء. هوا النساء في هوا الأيام ودايما معاكي أمنة والها، كوتش معتمد ومتخصصة بالعلاقات الإنسانية. النهاردة أمنة هنتكلم عن موضوع كتير مهم وساعات كمان تابو، المفروض كان يبقى مطروح قبل أي علاقة زوجية، بس لغاية دلوقتي صعب إن احنا نتكلم عن الفلوس، عن

0: يعني من سوريا لنا خياط، بالإضافة لفنانة يمنية موجودة كمان أنيال الشطيري.
1: نعم، تحدثنا عن تشبيك يعني الفنانين ببعضهم البعض، ولكن
0: صحيح.
1: ما هو الدور الذي تلعبه جاليري المرخية؟ هل أنتم تقومون بالاتصال مثلا بهذه الجاليريهات للتعاون معها لنأخذ شبكات؟ الجزء الأول كما ذكرت كان بالتعاون مع جاليري فري هاند في دمشق
0: صحيح.
1: في سوريا، كيف تم التواصل إذن بداية مع هذه الجاليري للتعاون؟
0: طبعا نحن من تأسيس الجاليري سنة 2008 كانت أحد قنوات الاتصال هي التعاونات اللي بتصير مع الجاليريات. عملنا بحث عن الجاليريات بشكل عام بالوطن العربي، خلقنا تواصل بشكل دائم بحيث نحن نطلع عن أهم المعارضنا يلي تصير عنا بالجاليري بكافة الأفرع، وبالمقابل نستفسر بشكل شهري مع هالجاليريات شو عندهم تقريبا معارض فنية، بحيث أنه يكون في تواصل بشكل مستمر يعني سنوي عن أهمية المعارض اللي هني بيعملوها، عن أهمية المعارض اللي بتصير عنا، ويكون في هوية بصرية بيننا نحن كجاليري المرخية وبين الجاليريات العربية.
1: نعم،
0: طبعا خلال هذه الفترة تقريبا 18 سنة وتخللها بعض الاقتناءات من الطرفين كمان.
1: نعم، يعني في هذه السلسلة من المعارض، شبكات الجزء الأول، شبكات الجزء الثاني والثالث والرابع، يعني في كل مرة تتعاونون مع جاليري مختلفة، يعني من
0: صح.
1: سوريا، من
0: بالضبط.
1: مصر، من لبنان، صالح بركات من
0: وحاولنا
1: لبنان.
0: بالضبط بالضبط حاولنا كمان احنا يعني ننوع التنوع الجغرافي،
1: نعم،
0: راعينا موضوع التنوع الجغرافي. أول يعني سنة كانت بلاد الشام، السنة الثانية رحنا باتجاه مصر، باتجاه شمال أفريقيا، جينا بلاد الشام، هالسنة بالخليج العربي، السنة القادمة مع الأردن إن شاء الله. في تواصل مع كريم جاليري وبحثنا معها شو الفكرة اللي بدنا في نتناولها. أعتقد الموسم القادم حيكون استثنائي، إنه حيكون فكرة هي نفس الشبكات ولكن بطريقة مغايرة نوعا ما.
1: نعم، أنس، نتحدث قليلا عن الأساليب التشكيلية الموجودة في هذه المعارض. أعتقد بأنكم أيضا تشددون على هذا التنوع، كما هناك هذا التنوع جغرافيا، هناك هذا التنوع في التيارات والمدارس الفنية التشكيلية.
0: صحيح بالضبط. هلا نحن طبعا وتم الاتفاق مع حافظ جاليري، طلبنا منهم طبعا مثل بورتفوليو خلينا نسميه،
1: نعم،
0: لكل فنانين القاعة، وحاولنا نحن قدر المستطاع من الخيارات نختاره، نراعي موضوع الهوية البصرية، نراعي موضوع المدارس التشكيلية أو الفنية نحن عم نتناولها، بحيث أنه كل فنان له خصوصيته، له أسلوبه بطرح مواضيع، بطرح القضايا إن كانت إنسانية اجتماعية بمختلف التكنيكات. خلينا نحكي مثلا بهذا المعرض في الجرافيك،
1: نعم،
0: مدارس الجرافيك، في عنا مدارس الواقعية التعبيرية، في المدارس السريالية طبعا، في مختلف التكنيك اللي بيتعمل في الفنانين في التصوير، في المدارس التعبيرية الواقعية كمان، كل فنان له أسلوبه. في الخط العربي كونه يعني من المملكة العربية السعودية، في 3 فنانين اللي بيتناول الخط العربي مستضيفينه بهذا المعرض، بالإضافة نحن كفنانين من قطر يعني استضفنا أو برزنتيف خلينا نحكي الرائدة والفنانة وفيقة سلطان، والفنانة هنادي درويش، والفنان مبارك الثاني. حاولنا كمان يعني الفنانين أنه يعكسوا الهوية القطرية في الأصالة يلي موجودة بقطر من خلال مثلا الفلكلور الشعبي بأعمال وفيقة سلطان، هنادي درويش مثلا تشتغل على موضوع كمان الزي القطري، مبارك الثاني بتناول موضوع البناء أو الأعمدة بطريقة معاصرة وبطريقة في حداثة. كله هذا كان موضوع باختيار في الفنانين.
1: نعم، هناك 13 فنانا، صحيح، في هذا المعرض، يعني شبكات الجزء الرابع. طبعا ذكرت أهمية وجود فنانين من قطر كون الجاليري موجودة في قطر، ولكن أيضا من مختلف الجنسيات العربية. يعني هناك لوحات تشكيلية، ولكن مثلا لاحظت أنه في شبكات الجزء الثاني مع جاليري الزمالك كان هناك منحوتات أيضا. هل هناك منحوتات هذا العام؟ هل يعني تفتحون أيضا لعدة أساليب تعبير بخامات مختلفة؟
0: طبعا احنا هلا اذا بدنا نحكي على السنه الثانيه وقت استضفنا الزماله الجاليه، طبعا حاولنا نحكي عن الفن المصري، لازم القسم النحت له الحصه الاكبر كونه يعني في عدد جيد يعني من النحاتين، في طبعا اسماء كبيره مهمه منها ادم حنين، محمود مختار، في اسماء كثيره يعني ما بدي

0: أذكر الكل، ولكن عدد صفحات كثيرة يعني بعدد الفنانين النحاتين بمصر.
1: نعم
0: حاولنا نحن بقاعة الزمالك أنه نستضيف الفنانين الشباب، نركز على تجارب الشباب، التجارب المعاصرة واللي هي بتعكس فيها كمان البيئة والتراث والأصالة المصر يعني. هلا بنرجع لهي السنة بنتورك فور، كان في عنا عمل تركيبي من القش للفنانة بشائر هوساوي، والناس انبسطت بصراحة يعني أنه هي عملت شغل انستيليشن، عمل تركيبي، استفادت من المواد اللي موجودة ببيئتها وحولتها لعمل فني مفاهيمي تركيبي. على الصعيد البصري وعلى الصعيد الرؤية كان أحد الفنانات اللي لها البصمة بصراحة بهذا المعرض.
1: نعم أنس، هل مثلا للفنون، الفنون المعاصرة يعني التكنولوجية إذا استطعت القول، هل لها وجود أيضا؟
0: طبعا في عندك الفنانة اليمنية دنيا الشطيري تناولت كمان الفن الكودينج بأعمالها، واشتغلت على موضوع التمركز الكعبة بشكل دائري أو كذا، بقى كان موجود هذا الفن التكنولوجي نعم بهذا المعرض.
1: بما أننا نتحدث عن معرض شبكات في جزئه الرابع، هذا يعني بأنكم حققتم الهدف من هذه السلسلة، لأنه تقيمون رابع سنة على التوالي هذا المعرض وبنجاح كبير مع التعاونات الكثيرة والشركات الكثيرة. يعني برأيك هل وصلتم إلى مبتغاكم من وراء هذه السلسلة؟
0: هلا طبعا نحن بالسنة الرابعة أو من الجزء الرابع من هاي السلسلة، ما زالت حنقول بأول الطريق، لأنه ما زالت هناك الكثير من الجاليريات نبحث باستمرار بالتواصل معها ونتعرف أكثر وأكثر على الفنانين اللي يمثلون هذه الجاليريات، يعني من المغرب، من تونس، من السودان، من فلسطين، إن كمان في تواصل معهم. هاي السنة مع حافظ جاليري تم الاتفاق، حافظ جاليري من الجاليريات المهمة على الصعيد الإقليمي والخليج العربي، وحقق يعني في نجاح خلال تقريبا على ما أعتقد تأسس 2014، وحقق حضور مذهل بكل المحافل الدولية والإقليمية، ونحن بشكل مستمر في تواصل مع الجاليريات نتعرف أكثر وأكثر على فنانهم، والجمهور اللي موجود بهذاك المنطقة خلينا نحكي يتعرفوا أكثر وأكثر على الفنانين القطريين.
1: نعم طبعا أنا أتمنى كل النجاح لهذه السلسلة، تحديدا في هذا المعرض في جزئه الرابع وفي المعارض القادمة. ربما كلمة أخيرة عن الحي الثقافي في قطر حيث يقام هذا المعرض، وحيث توجد أيضا جاليري المرخية، لأنه هذا الحي هو أيضا حاضن، يعني مثل حاضنة للفن العربي عموما والفن القطري خصوصا.
0: طبعا نحن موجودين بجاليري المرخية في الحي الثقافي بكتارة بمركز كتارة للفن مبنى 5. هذا الحي منذ تأسيسه 2010-2011 كان مثل منصة مهمة للجمهور، إن كان المحلي، إن كان العربي، إن كان الزوار السياح، خلال كأس العالم ليتعرفوا أكثر وأكثر على المعارض اللي استضافتها الحي الثقافي في كتارة، وكان مثل محطة حنقول مستمرة في أي زائر يعني بيأتي لدولة قطر. طبعا نحن هلأ بصدد تجهيز لمعرض فردي لفنان يرفان بالتعاون مع مؤسسة دلول للفنون، هذا التعاون الثاني. طبعا كان التعاون الأول معرض ثنائي بين الفنان القطري سلمان المالك والفنان اللبناني فوزي بعلبكي، حقق نجاح مذهل رائع، وهذا التعاون الثاني إن شاء الله حيكون ب 25 هذا الشهر بمطاف مقر الفنانين.
1: نعم شكرا لك أنس قتيت. أذكر بأنك مدير جاليري المرخية حيث يقام معرض شبكات في جزئه الرابع، وأتمنى لكم كل النجاح في هذه السلسلة. أشكرك على المشاركة معنا.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين.
2: مراسي ميشا خليل.
1: ومراسي اليوم ننهيها بأغنية للفنانة اللبنانية تانيا قسيس عنوانها شو مخبى الليل. شكرا لدافيد بروكوي على الهندسة الصوتية، سلافة عويشق في التنسيق، وشكر كبير لكم على المتابعة. إلى اللقاء في الغد.

عدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورقان العمر

0: بشغفك بها منذ الصغر والمتواصل حتى اليوم.
1: شكرا جزيلا للاستضافة ولهذا اللقاء الممتع.
0: أهلا بك. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة، وكذلك على أثير مونتي كارلو الدولية. إلى اللقاء.
2: ضيف ومسيرة عزيزة نيت سباها.

مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مونتي كارلو الدولية في بغداد 87.7 FM، عمان 97.4 FM، في جزين 103.3 FM، الخليل 101.4 FM. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. RFI مونتي كارلو الدولية

0: je t'ai pas trouvé sur la planète. Je te trouverai peut-être sur internet, qui sait. James, victime de l'an 2000, tous les moyens sont bons pour trouver l'homme de sa vie.
1: قصص على الهواء مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح الاثنين في 2:00 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

بارتي. مرحبا واهلا وسهلا بكل مستمعي مونتي كارلو الدولي. اهلا بكم في هوا الايام. اهلا بك ديفيد بروكوي معنا في غرفه الهندسه الصوتيه وشاهيناز. يا سلام على الدريم تيم. والدنيا لسه صيف والحر قل في باريس فكله تمام. انتوا عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ لسه في اجازه ولا رجعتوا للشغل وللمكاتب وقريبا الى المدرسه؟ المهم النهارده في هوا الايام هنروح لفقره لايف ستايل وهتكتشفوا مشوار وابداع الفنان الشيف ابراهيم قطان، وهو شيف فلسطيني بلف العالم خاصه اوروبا علشان يعرف عن الثقافه الفلسطينيه والمطبخ الغني الجميل المطبخ الفلسطيني. وفي ايضا تبادل، لان هتشوفوا هيحكوا لكم الحدوته من خلال المشاريع اللي بيقوم بيها هنا، مشاريع ومغامرات حلوة، فما تفوتوش الفقرة دي عليك. وبعد كده زي كل يوم خميس هنروح لهوى النساء مع أمنا والها، وهي كوتش معتمد متخصصة بالعلاقات الإنسانية. النهاردة هنتكلم عن الأزواج، والنهاردة هنتكلم عن موضوع تابو، موضوع ملهلب الناس بتخاف منه بس يبدو لازم نتكلم عنه قبل ما نتجوز. هو موضوع الفلوس. موني موني موني، الفلوس والحب هل بيتفهموا مع بعض ولا قنبلة ذرية؟ هو ده السؤال المطروح النهاردة في هوا الأيام. كل ده في هوا الأيام وأكتر كمان زي ما انتوا عارفين. في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات وهنبتدي دلوقتي حالاً.